وفي النشوب قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت

0: زياد ساعدني في فرد التربال.
1: تربال؟
2: إذا كنت لا تستطيع فاصعد الدقل وكن أنت الفنجري، وسأساعد أنا لؤلؤ في جذب التربال.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ هل تتحدثان لغة أجنبية؟
0: معذور، إنه مجرد تباب.
1: أنا تباب؟
2: نعم، أنت تباب بكل تأكيد.
1: يسامحكم الله، لماذا تضحكان مني؟ سأشكو لصاحب البحر.
3: يا لك من صبي متسرع، أنت بالفعل تباب يا صديقي.
1: حتى أنت يا صاحب البحر تسبني؟
3: إنها ليست سبا يا بني، إنما هي كلمة يعرفها البحارة وحدهم.
1: وما معناها؟
3: التباب هو البحار الصغير الذي يتدرب على أعمال الملاحة.
1: وما هو التربال؟
3: هو ذلك القماش الذي يحمينا من المطر ويحمينا أيضا من وهج الشمس.
1: بقي أن أعرف ما هو الدقل؟

0: صغير يا زياد على هذا العمل.
1: لست صغيرا وأنا تباب ماهر.
2: كيف تعلم كل هذه الكلمات؟
0: استغرقت أنت سنوات طويلة لتعرفها، وأشك في أنك تعرفها أصلا.
3: هيا يا زياد لأريك ميناء ضباء، إنه أقدم الموانئ في أرض الحجاز، وهو مرسى مأمون للسفن، وبه سبع آبار عذب، وقد وصفه الجغرافي أحمد بن عمر العذري كما وصفه البكري في كتاب الممالك والمسالك، والحميري في كتاب الروض المعطر.
1: هل قرأت كل هذه الكتب؟
3: وأكثر بكثير. القراءة يا بني متعة لا تحادلها متعة، وإذا كان الإبحار سفرا في المكان فإن القراءة سفر في المكان والزمان.
1: ليتني وصلت الدراسة ولم أهمل واجباتي. المشكلة أني كنت أكره الامتحانات.
3: أيام الدنيا ولياليها يا بني تشبه أوراقا في امتحان تتعاقب أسئلة.
1: كيف تكون أحداث الدنيا أسئلة في امتحان؟
3: الغنى والفقر أسئلة يمتحن الله بها عباده.
1: كيف يكون الغنى امتحانا والفقر امتحانا؟
3: إن ثروة الغني هي أسئلة امتحانه، إذا شكر الله عليها وأعطى منها وتصدق اجتاز امتحانه ونجح.
1: وإذا حرص على الثروة وبخل بها يكون قد رسب؟
3: نعم يا بني، كذلك الحال مع الفقير، إذا صبر على الفقر وسأل الله نجح، إن لم يصبر هوى.
1: ولكن كيف يمكن اجتياز امتحان الحياة؟
3: تعالوا واستمعوا إلى قصة أصحاب الجنة التي قصها علينا الحق عز وجل. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، عاش رجل من الأغنياء، كان يملك حديقة رائعة تمتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود.
4: بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد.
5: شكرا لك يا شيبون، إنني والله أحار في تسميته.
4: أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا، وسميت الثاني جوادا ليكون كريما معطاء، فأي الصفات تتمناها في والدك الثالث؟
5: أريده أن يكون متحملا صبورا في الشدائد، فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة، والأيام دول.
4: بارك الله في مالك وجنتك. أقترح أن تسميه صخرا ليكون في شدة الصخر وصلابته.

0: تفضلوا، تفضلوا بالهناء والشفاء، تفضلوا.
1: أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون؟
0: أنتم ضيوف الكرام وخدمتكم واجبي.
2: دعني أعاونك يا عمه.
0: بارك الله لك. هل هي ابنتك يا صنعان؟
1: نعم، إنها سلمى.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، لم أعرفها.
1: لقد ولدت في نفس العام الذي ولد فيه السيد صخر، أصغر أولادك الكرام.
0: كبر الصغار ونحن شبنا، سبحان من لا يتغير.
3: لا تستأثر بالسيد حمدون وحدك يا صنعان، نحن هنا.
0: سآتي إليك يا أخ تعز.
4: ما رأيكما في أن نتسابق إلى أعلى الجبل؟
5: الطريق وعر والحرارة شديدة، أخشى أن تهلك الخيل يا صخر.
4: لتهلك؟ ما المشكلة؟ لدينا الكثير من الخيول.
5: وما ذنب تلك الحيوانات المسكينة؟
4: أنت منسحب إذن، هيا بنا نتسابق يا أسد.
6: ما هذه الحماقة؟ السباق يدفع الخيول إلى الجوع والعطش، وهذا يكلفني مالا طائلا.
4: إنك لن تتغير أبدا، تحرص كل الحرص على جمع المال وعدم إنفاقه، مع أن أبانا يتكفل بكل شيء.
5: كنت أريد أن أحدثكما في هذا الموضوع، لقد كبر والدنا ويجب علينا أن نعينه على أعباء الحياة.
6: في هذه الحالة أفضل السباق.
0: كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء، وما تبقى من الحبوب يكون لنا.
7: هذا كثير يا سيدي، إن المنجل يقطع 3/4 الحبوب، فكيف تتصدق بكل هذا؟
0: الفقراء كثيرون يا صديقي، وهم أحوج منا بالطعام.
7: ولكن اعمل حسابا للغد، إن لديك 3 أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة.
0: لقد ادخرت الله لأولادي، وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة.
7: هل تظنهم يرضون عن هذا؟
0: إنها حديقتي، وقد شقيت عمري في زراعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض.
7: نعم، كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة.
6: لا يا أبي، اقتلني ولا تفعل هذا، لا تعطي الفقراء 3/4 المحصول، ماذا سيبقى لنا؟
0: ما الذي ينقصك يا بني؟ هل تريد الزواج؟
6: لا أرجوك، الزواج يعني مهرا وخاتما من ذهب وهدايا، كلما فكرت في ذلك كرهت النساء كلهن.
4: أنا يا أبي أريد الزواج، وأريد حصانا جديدا، وصقرا لأصطاد به الطيور، وسيفا مقبضه من الذهب.
0: كفى كفى. وأنت يا جواد، ماذا تريد مني يا بني بعد جمع المحصول؟
5: أريدك بخير يا أبي، أرجوك أن تريح نفسك قليلا كما نصحك الطبيب.
0: لقد كبرت وأصابني الوهن، وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت.
5: أطال الله في عمرك يا أبي.
6: الأطفال مزعجون، يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة، ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام، ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء.
0: كفاك سوادا يا بني، ألم تكن طفلا مثلهم؟
6: لا أتذكر.
4: أنا يا أبي أريد أن أتزوج، وقد اخترت العروس.
0: من يا ترى؟
4: سلمى ابنة صنعان.
0: أحسنت يا بني، إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم.
6: بيت كريم، إنهم فقراء شحاذون.
0: لا إله إلا الله، الغنى يا بني من عند الله وحده.
1: لماذا لم تأمر باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟
0: ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟
1: معاذ الله، إنها داركم.
0: لن أطيل عليك يا صنعان، لقد جئت خاطبا ابنتكم.
1: هذا أعظم من أن أصدقه.
0: لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمى.
2: صخر؟
4: ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟
2: أنا
1: نادرة، يبدو أنه خجل العذارى. سأناديها.
0: ما هذا القول الغليظ؟
4: لم أقل شيئا.
0: لقد أهنتها، ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها.
5: أظنه لا يقصد يا أبي، إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها.
4: أعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحذون منا الطعام؟
1: إننا فقراء يا ولدي، وأنتم أصحاب فضل علينا.
0: أستغفر الله يا أخي، أستغفر الله.
1: دعني أكمل يا سيد حمدون. لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره، ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة.
5: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.
0: ماذا تفعل يا جواد؟
5: أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب، وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا.
0: أنني راض عنك يا جواد، ولكنني غير راض عن أخويك.
5: أرجوك يا أبي سامحهما، إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه، وهو نادم أشد الندم.
0: هل تكذب علي يا ولدي؟
5: لا يا أبي، إنما أقول ما أظنه قد حدث.
0: هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت، ولكنني أعرف أخواك أكثر منك.
5: أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب.
0: اسمعني، اسمعني جيدا يا بني. مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا، وكونوا كونوا جميعا يدا واحدة. لا تتفرقوا يا بني، لا تتفرقوا.
7: أشد ما آلمني رحيل صاحبي السيد حمدون.
5: شكر الله لك يا عم شيبون.
7: إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء.
4: السيد صنعان؟ منذ متى والشحاذون يقال عنهم سادة؟
6: اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء.
7: ولكن الواجب يقتضي أن تصافحوهم.
6: أنت بمثابة العم وتنوب عنا جميعا.
5: ما هذا؟ إنه لا يليق بنا.
6: اسكت، أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة.
5: على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر.
6: وهل الحزين يأكل أو يشرب؟
4: دع الكبير يتصرف يا جواد.
5: الأمر لكما، اتركاني في حزني وألمي.

0: انظر يا صنعان، إنهم أصحاب الجنة.
1: نعم، أعرفهم جيدا.
0: لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر.
1: هذا رزق اليتامى والمساكين.
2: إنهما صنعان وتعز، كان أبي يحب إكرامهما.
3: رحمه الله رحمة واسعة، لم يعد موجودا.
2: أليس من الواجب أن نناديهما؟
3: لا بالطبع، سنذكرهما بالمرحوم ونستعيد الحزن.
4: سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين.
3: يا للطمع، قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم.
4: إنهم ليسوا شركاءنا ليكون له النصيب.
2: كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولا.
3: هو وشأنه، أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحو أحد.
2: لكن
4: لا مكان للكن، سنأخذ الثمار كلها ولن يأكل منها فقير.
3: فلتقسم معنا على من توينا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. صدق الله العظيم.
6: ألم يكن الأخ الأوسط كريما؟ ما الذي غيره؟
7: ربما أغراه المال،
5: أو ربما خشي أن ينقسم الإخوة في الرأي ويختلفوا وتكون الفتنة.
8: هذه ليست حجة، كان عليه أن يقاوم ما دام واثقا بأنه على الحق.
5: على كل الأحوال النتيجة واحدة، اتفق الإخوة على الاستئثار بالخير وحرمان الفقراء.
6: وماذا حدث بعدها؟
5: ليس هذا وقته يا زياد، لا يمكن أن نكون في الأراضي المقدسة ثم لا نؤدي العمرة لله. هيا بنا لنزور مكة المكرمة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا. الشيخ محمد صديق المنشاوي لقب بأمير وريحانة القرآن الكريم. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي بقرية البواريك بمدينة المنشات التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية في العام 1919، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة القرآن الكريم. وقد وضع أبوه الشيخ صديق المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة بذاتها، وبإمكاننا أن نطلق عليها المدرسة المنشاوية، فأخذ منها الشيخ محمد أسلوبه وطوره بما يناسبه، فصار علما من أعلام خدام القرآن الكريم. وقد استمد الشيخ محمد من تلك المدرسة الكثير الذي كان سببا في نجاحه بعد صوته الخاشع. ولقب الشيخ محمد صديق المنشاوي بالصوت الباكي، ويعتبر واحدا من رواد التلاوة، إذ تميز بأسلوب متميز وحزين بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ذاع صيت الشيخ المنشاوي ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا، وله أيضا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتمي وفؤاد العروسي. ويعد محمد صديق المنشاوي من أشهر القراء في العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وقد حكى بنفسه هذه القصة أنه كان مدعوا في إحدى السهرات عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة دعاه صاحبها لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة، ولكنه رفض، فأرسل صاحب الدعوة إليه بعضا من أهله يلحون عليه فوافق. وقبل أن يبدأ في تناول ما تقدم إليه من طعام، اقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف، وهمس في أذنه قائلا: يا شيخ، سأطلعك على أمر خطير، وأرجو أن لا تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت. فسأله عما به فقال: أوصاني أحد الأشخاص بأن أضع لك السم في طعامك، فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل، فلا تقترب من هذا الطبق أو تأكل منه. وقد استيقظ ضميري وجئت لأحذرك، لأني لا أستطيع عدم تقديمه إليك، فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خصيصا تكريما لك، وهم لا يعلمون ما فيه، ولكن فلان، ولم يذكر اسم الشخص، أعطاني مبلغا من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب السهرة، ففعلت، فأرجو ألا تبوح بذلك فيفتضح أمري. ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم، عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ، وادعى الشيخ بعض الإعياء أمامهم، ولكنهم أقسموا عليه، فأخذ كسرة من الخبز كانت أمامه قائلا: هذا يبر يمينكم، ثم تركهم

وفي ذات يوم رفض الشيخ المنشاوي دعوة وجهها إليه أحد الوزراء قائلا: سيكون لي الشرف الكبير بحضورك حفل يحضره الرئيس المصري عبد الناصر. ففاجأه الشيخ محمد صديق بقوله: ولماذا لا يكون هذا الشرف لعبد الناصر نفسه أن يستمع إلى القرآن الكريم بصوت محمد صديق المنشاوي؟ ورفض أن يلبي الدعوة قائلا: لقد أخطأ عبد الناصر حين أرسل لي أسوأ رسله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. قال عنه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي: إنه ورفاقه الأربعة مقرؤون، الآخرون يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وأخيرا فأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، مع القراء أمثال الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء، وما زالوا إلى يومنا هذا على رأس القراء لما كان عندهم من رونق في صوتهم جعلهم يحرزون المراتب الأولى بين القراء. وقد تزوج الشيخ المنشاوي مرتين، أنجب من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتين، ومن الثانية 5 أولاد و4 بنات. وقد توفي زوجته الثانية وهي تؤدي مناسك الحج قبل وفاته بعام. وفي العام 1966 أصيب بمرض دوال المريء، ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هجريا، الموافق 20 يونيو 1969.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
0: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جداً، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.
0: ثم هو قبلة المسلمين جميعاً، يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم واختلفت أقطارهم، فضله الله على سائر المساجد وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلتجئ إليه خائف إلا أمن. من أجل هذا أحبه أهل مكة وعظموه وقدسوه وعاشوا في حماه آمنين على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيزي المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له: لقد أصبحت عجوزا فانية، وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا سموه إسماعيل.
1: فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأصبحت تفخر بولدها وتعتز به كما تعتز الأمهات. وأحست سارة أن خادمتها قد تغيرت لها، وأن إبراهيم عليه السلام يزداد فرحا بولده إسماعيل، وتزداد عنايته كذلك بأمه هاجر، فأخذتها الغيرة وحز في نفسها أن يكون لخادمتها ولد وليس لها ولد.
0: أحس إبراهيم بحزن شريكة حياته ورفيقة صباه وشيخوخته سارة، ولذلك أراد أن يفرق بين سارة وهاجر ليخفف عنها ما تجده من الغيرة والحزن.
1: أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما إلى أرض مكة، حيث لم يكن هناك أحد وليس بها ماء، فكانت مكة أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض، فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهما وعاء فيه بعض الماء والتمر، ثم قفل راجعا إلى زوجه سارة بأرض فلسطين.
0: لما أراد إبراهيم الانصراف تبعته هاجر وتعلقت به وقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الموحشة حيث لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث؟
1: لكن إبراهيم بقي صامتا وغلبته عيناه بالدمع، لأنه يترك ولده الذي طالما انتظر مجيئه، فتركه وأمه وحيدين بعيدين، ولم يستطع النظر إليهما لكثرة حزنه، وانطلق يمشي في طريقه.
0: تعلقت هاجر بإبراهيم مرة ثانية وظلت تصيح: إلى أين يا إبراهيم؟ وظل إبراهيم منطلقا في طريقه لا يلتفت إليها، فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن فهو لن يتخلى عنا ولن يضيعنا. وانكفأت راجعة.

أما إبراهيم الذي جاشت نفسه بعاطفة الرحمة لهذين الضعيفين، فقد ألقى عليهما نظرة دامعة عند منعطف الطريق، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا وهتف يدعو الله قائلا: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم،

0: لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش، حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم، ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
1: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا، ولم تطق أن تنظر إلى والدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء. فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة، وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم ترى أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.
0: فلما انتهت إلى المروة في الشوط 7 سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
1: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم.

0: الصدق عزيزي المستمع في لغة العرب هي لغة القرآن الكريم، حيث تدل على قوة في الشيء سواء أكان الشيء قولاً أم فعلاً.
1: ومن الصدق جاءت الصداقة، والصداقة هي صدق الاعتقاد في المودة.
0: والصديق هو من يصدق في مودته لصديقه، فلا يرائي فيها ولا ينافق ولا يخادع.
1: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثل في الصدق، حيث ظهر خلق الصدق عنده منذ نشأته، ونعته قومه قبل بعثه بالصادق الأمين.

0: اللهم نحمدك ونستعينك ونتوكل عليك ونستغفرك ونحمدك على جميع آلائك وعلى جزيل نعمائك.
1: اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.
0: اللهم اجعل شهرنا هذا شهر فضل ورحمة ومغفرة وتسامح، شهر خير وبركة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب.

إلهي، إني نويت الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين يا رب العالمين.

0: عن سعد بن طارق عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. صدق رسول الله.
1: سمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا. ثم دعاه الرسول وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليدعو بعدها ما شاء من الدعاء. صدق رسول الله.
0: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ما أنت أعلم به عني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية من الماضي البعيد أو القريب. الحاج زبالة وشربته الشهير. أعزائنا المستمعين، كان شارع الرشيد ومنذ افتتاحه في عام 1916 من قبل الوالي العثماني خليل باشا، يعرف بخليل باشا جادسي، أي شارع خليل باشا، وقد تم تغيير هذا الاسم إلى الاسم الحالي شارع الرشيد، ذلك بعد قيام الحكم الوطني في العراق في عام 1921. وقد كان هذا الشارع العتيد شاهدا على الكثير من المواقف والأحداث التاريخية المختلفة، مثل ما اشتهر إلى جانب ذلك بالعديد من الأبنية التراثية القديمة والمحلات التجارية والمخازن والمقاهي والحوانيت ودور السينما والمساجد والكنائس ومحلات بيع المرطبات التي امتدت على جانبيه. وتأتي في مقدمة محلات بيع المرطبات هذه مرطبات الحاج زبالة الذي اختص محله ببيع شربة الزبيب.

ولد عبد الغفور عبد الصاحب محمد علي، وهذا هو اسمه الحقيقي، في محلة قرى شعبان، وهي إحدى محلات الجانب الشرقي من بغداد في عام 1910 للميلاد. أما اسم زبالة فإنه لقب به منذ ولادته، وذلك حسب اعتقاد والديه آنذاك من أجل رفع الضرر عنه، أو بالأحرى من أجل ألا يطمع ملك الموت عزرائيل فيه، لا سيما وأن هذا الموت سبق وحصد قبل ولادته معظم إخوته، والبالغ عددهم 9. وهناك أعزائي المستمعين قصة طريفة أيضا حول هذا الموضوع، وهو أن المرأة التي كانت تلد ويموت أبناؤها كانت تلد وتضع مولودها في قماطه وتتركه في منطقة فيها زبالة كثيرة، وذلك كي يعيش هذا الطفل، أي بمعنى أنه لا أهمية له، وبهذه الطريقة فإن الله سيحفظه من الموت. على كل حال، نقول عن حج زبالة عرف عنه أنه أخذ يتعامل مع الزبيب منذ طفولته، فقد كان إنسانا يحب العمل، وكان يكسب أجرة يومية لم تكن تتجاوز آنذاك 4 فلوس في أحسن الأحوال. كان والده أول من امتهن صنع المرطبات، إلا أنه لم يصل إلى الشهرة التي وصل إليها ولده الحاج زبالة، حيث أصبح محل الحاج زبالة في منطقة الحيدر خانة أصبح محطا لكل العطاشة، ولا سيما عند حلول أشهر الصيف. ومنذ بدايات القرن الماضي وحتى توقفه عن العمل قبل عدة سنوات، بقي شربة حج زبالة مشهور، وبذلك يكون محل مرطبات زبالة قد استمر لمدة بالعمل تصل إلى 80 عاما متواصلة.

لقد عرف عن الحاج زبالة أنه تعامل مع معظم معامل المرطبات وشركات المياه الغازية، وعلى سبيل المثال للحصر نذكر منها معمل سيفون العراق، شركة البيبسي كولا، الكوثر، سينالكو، والكوكاكولا قبل ذلك وغيرها. وكانت تلك الشركات والمعامل إذا أرادت النجاح لمنتوجاتها فإنها كانت تعرضها على الحاج زبالة، كانت تقدم له الهدايا الدعائية كالأواني والأقداح ومفاتيح البارد المنمقة حتى يعرض هذه المنتوجات في محله، وبذلك تكسب شهرة لم يكن أصحابها يحلمون بها.

أعزائي المستمعين، عرف عن الحاج زبالة أنه أول من قام بصنع شربة الزبيب على نطاق واسع، ولكون العراق يمتلك مزارع كبيرة من العنب خاصة في المناطق الشمالية، وكان هذا العنب يأتي على شكل زبيب. يذكر أن من عرف الحاج زبالة عن كثب أنه عندما يريد شراء كمية من الزبيب فإنه ينتظر موسما كاملا ليبتاع نوعا محددا من الزبيب، والذي كان يصنع منه شربته الشهير. وتحدث الحاج محمد ابن الحاج زبالة قائلا أنهم لم يكونوا يستعملون المطيبات وغيرها من الألوان والصبغات في شربتهم أبدا، بل إنه كان خالصا ونقيا من مثل هذه الأمور. ومن أجل هذا كان الشارب يتلذذ بطعمه ونكهته ويتكلم عنه في كل مكان. ومن الأمور المعروفة حول شربة الحاج زبالة أنه كان لديه زبائن دائميين ومن مختلف طبقات الشعب العراقي وغيرهم من أبناء الهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية. أما أشهر من شرب شربة الحاج زبالة من الشخصيات العلمية والأدبية على سبيل المثال للحصر فهم العلامة مصطفى جواد والأستاذ فؤاد عباس والشاعر الكبير معروف الرصافي والشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي والشاعر عبد الأمير الورد والأستاذ ساطع الحصري وغيرهم كثير. أما من كان يتردد على محل الحاج زبالة من الفنانين فنذكر منهم قارئ المقام العراقي الشهير الأستاذ محمد القبنجي، والفنان حق الشبلي، والممثل حميد المحل، والفنان سليم البصري، ويوسف العاني، وناظم الغزالي، والمرحوم يوسف عمر، وغيرهم كثير من الفنانين. من الأطباء من شرب شربة الحاج زبالة الدكتور إسماعيل الصفار والدكتور غانم الصفار.

لقد كانت معظم محلات بغداد في بدايات القرن الماضي محرومة من نعمة الكهرباء كما هو الحال في وقتنا الحالي، وكان محل الحاج زبالة يعمل في النهار فقط ويغلق عند حلول المساء، حيث لم تكن توجد آنذاك وسيلة للإنارة غير اللمبة، والتي كانت توجد عند رأس كل دربونة من درابين بغداد وأزقتها، حيث كان يصعد إليها العامل المختص والذي يدعونه اللمباتشي بواسطة سلم ليقوم بإيقاد تلك اللمبات. وبعد أن أصبحت الكهرباء في متناول الجميع، أخذ الحاج زبالة يفتتح محله في الليل أيضا، وأصبح يبيع فيه فضلا عن شربته المشهور مواد غذائية أخرى كالجبن، طبعا جبن العرب والحليب وغيره. وفي فترة الشتاء كان يبيع القيمر الطازج وبأسعار معقولة. وفي 25 من تشرين الثاني من عام 1989 توفي الحاج زبالة بعد عمر قضاه في البر والتقوى. ويذكر المقربون منه أنه رحمه الله لم يغضب أحدا من زبائنه، وأن الجميع كانوا يحبونه ويرتاحون إليه، وكان يتفضل ويتصدق من ماله على كثير من العوائل الفقيرة. من منا لم يشرب شربة الحاج زبالة رحمه الله؟

إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، لكم أجمل تحياتنا وإلى اللقاء بإذنه تعالى.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

صبحكم الله بالخير والعافية أحبتنا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى تردد 91.7 FM، وأكيد رح نكون وياكم أسامة العابدي وأزل الخفاجي.

أما ما يخرج هذه الحلقة وبعد عودة من وقت طويل، نعود لكم إن شاء الله بصباحيات وببرنامج على هواكم وبحلقات جديدة. أكيد دائما يخرج هذا البرنامج الزميل زيكو.

0: صباح الخير، صباح الأمل، صباح القلوب التي تؤمن أن كل يوم جديد هو فرصة أو فرصة جديدة لنبدأ من جديد. من هنا من إذاعة جامعة المستقبل نلتقي بكم في صباح جديد وموعد آخر أجمل وحديث يكون كما تحبون وعلى هواكم. إذن معكم أنا أسامة العابدي والزميلة أزل الخفاجي وفي الإخراج زيكو. صباحكم فرح، صباحكم طاقة، وصباحكم أخبار جميلة. نتمنى أن تكون دائما بانتظاركم أشياء جميلة. نعم يا أزل،
1: أولا صباح الخير عليك،
0: صباح العافية
1: أسامة، وعودة ميمونة للجميع، وبرنامجكم الصباحي على هواكم اللي يكون دائما هو متنوع بفواصلة وببرامج. صراحة احنا متشوقين اليوم.
0: اي نعم، من زمان ما طالعين.
1: اكو طاقة حلوة صباحية ان شاء الله موجودة على الكل.
0: اكيد ان شاء الله،
1: وطبعا اكيد تكتمل بكادر اذاعة جامعة المستقبل واستعراض البرامج لهذا اليوم. هاي
0: نبدأ نستعرض البرامج؟
1: يلا.
0: إذا نستعرض البرامج لهذا اليوم الخميس، يعني من الساعة 8:30 وحتى الساعة 10.
1: اللي هو إحنا
0: برنامجنا
1: بلا غرور.
0: أما في الساعة 5 وحتى 6 برنامج الأبراج مع الزميلة أزهار الكندي.
1: أي يعني كشف المستور.
0: نعم.
1: يعني بالتفاصيل زهورة تنطيك البرج. وانت بكيفك بعد،
0: وهي بعد اختصاصها. أيه. ابراج تعرفين تقرا الطالع.
1: اي عافيه. من التسعة للساعة بالعشرة مع الشاعر مهند العزاوي وبرنامج شاعر المستقبل. طبعا هذه فرصة حلوة أسامة.
0: نعم.
1: يعني دائما المستقبل.
0: نعم.
1: يعني شوية تنطي هذه الفرص الحلوة، يعني بالشعر تنطي فرص بهذه الكرنفالات اللي تصير وغيرها،
0: تنطي مساحة معينة.
1: فدائما تشوف أكو لازم أكو فد فقرة مخصصة هي لجامعة المستقبل وطلابها أيضا. فحلو اليوم إحنا نسمع شعراء. أنا أكو شعراء حلو
0: كل أكيد.
1: يعني من الجامعة ما شاء الله.
0: أكيد. وأيضا نضمننا في الكنترول الزميل أسعد، حياك الله وصباح الخير. إذا ناخذ فصيل على مود نرجع لكم ونقول لكم شاهدنا طريقنا خلال خروجنا من البيت ووصولنا إلى الإذاعة.
1: يلا

0: إذن على الموجة 90.7 FM برنامج على هواكم. ومشاهدة اليوم يا أزل هي طوابير الوقود.
1: أي.
0: طلعت من البيت من حي الصحة، بيتي بالفرع مال مدهش، وبوجهي محطة حمورابي الحكومية. هاي المحطة اللي راوتنا الويل.
1: أي والله.
0: الطوابير واصلة.
1: وين مظلايم؟
0: أي مشكلة.
1: والله العظيم.
0: صدقتها بحي الصحة.
1: أي.
0: أي. الازدحام بادي من رقبة الجسر مال بتة وصولا إلى المحطة، والعالم منتظرة تقريبا البارحة ساعة 9:30 أو أي تقريبا 9:30.
1: طبعا البارحة الشارع
0: الحد الصبح بايتين بالشارع. أيوة والله يساعد الناس. طبعا ما أعرف هاي الأزمة دا تتكرر بين فترة وأخرى، هل هو سوء إدارة أم أنه فعلا أنه دا يعني البواخر مدى توصل بالتوقيت المحدد بسبب أنه موضوع مضيق هرمز أو ما شابه. لكن قبل الحرب أيضا كانت هنالك أزمة
1: فعلا.
0: أي ولعل عدنان الجميلي خير شاهد على ذلك.
1: الطايح بها هو المواطن.
0: نعم.
1: يعني أسامة
0: أكيد الناس مذمرة كلش. يعني الناس تريد وقود.
1: ترى الجو بعد حار، يعني هسه من تصعد ويا أبو تاكسي.
0: نعم.
1: يقول لك تعذرني ما أقدر أشغلاني
0: مع العلم تدرين هذه حجة من أصحاب التاكسيات، مع احتراماتنا لهم أخوتنا وأحبتنا، وهم منهم جيرانك منهم أقاربك وما شابه. ترى مين يصرف شو اسمه التبريد
1: بنزين؟ يعني يقول لك أنا على باب الله.
0: لا والله هو بالنتيجة التبريد إلى قبل ما يكون للعبري، فبالنتيجة الناس تريد بنزين. والمشكلة بعد عندنا الأكبر هي مو فقط أزمة وقود البنزين بل أيضا الغاز. اليوم اللتر الغاز الصبح يقولوا لي أحد الأخوة 1350، بينما هو كان في السابق ايش قد سعره؟
1: والله ما اعرف.
0: كان سعره تقريبا 850. هذا بنحكي بالتجاري.
1: زين هسه الاسعار صاعده وهماتين هو ما متوفر.
0: اي مشكله. اذا بالنتيجه البعض يقول هنالك تهريب حسب قولهم، ولا تعطى الحصص بصوره كامله الى اصحاب المولدات. وخصصت الحكومه يعني 40 لتر لكل كي في واحد، وما نعرف هذا نسد الحاجة الفعلية للمولدات أم لا. لكن نرجع لموضوع البنزين، إنها طوابير طويلة على محطات الوقود الحكومية وحتى الأهلية، خصوصا ها الأهليات مفتحة حسب كلامهم. بس هسه أنا شاهد الفيديوهات يعني طوابير طويلة. بالنتيجة بالنسبة للبنزين المحسن فقط محطة حمورابي اللي هي بتة، أما المحطات الأخرى أعتقد فقط البدر، وتخلص هذا الوقود بوقت مبكر. إذن نتمنى من سيد دولة رئيس الوزراء والسيد وزير النفط
1: أنه
0: يحلون هاي الأزمة بأسرع وقت.
1: يعني اللي هناك احتجاجات قادمة. يعني فعلا نريد حل
0: طبعا.
1: يعني وضعية ترى يعني ده السوء.
0: نعم.
1: يعني والله أسامة من يعني من تسمع أحد الأشخاص يقول لك كافي الشعب دا يوصل لمرحلة الانهيار خلاص.
0: نعم.
1: بعد
0: نعم.
1: هذه كلها ترى هي مكملات
0: هو الشعب يغلي ويا
1: يعني
0: درجة غليان هاي الحرارة ما شاء الله.
1: يعني
0: فبالنتيجة
1: لا
0: نتمنى
1: يعني خيط مالي برودة.
0: أكيد أكيد. فبالنتيجة احنا نريد تحل هاي الأزمات، نريد ندخل من أزمة إلى أزمة، وإن شاء الله نتمنى من عدنان الجميلي أن يتمم باقي اعترافاته ليعترف على الحيتان الكبيرة. وإن شاء الله كلهم في مزبلة التاريخ. إذن نذهب بفاصل ومن ثم نعود.

وروحوا ياكم طايرين بما انه بنزين ماكو. الجديد الاغاني باسل العزيز، ناسي، كلمات قصي عيسى، الحان ياسر عبد الوهاب. طبعا هذا الفنان اعتقد هو مختفي نوعا ما، باسل العزيز. أنا أسامة مو هالقد بالأغاني فما رح أسأله على أي فنان. خلينا نسمع.

ونروح وياكم إلى صاحبة الصوت الجميل دموع تحسين. هاي شبيك كلمات زمن الطائي، ألحان ثائر حازمة.

وأخيرا وليس آخرا وما تدرون شو بده يصير خلف الكواليس إيهاب الراشد يم عيونك كلمات على الخيام والحان برق جواد.

0: ونرجع وياكم أكيد لفقرة ليش وليش وين ويا من ويا أسامة العابدي. ويقول لكم أسامة ليش نحب النوم أكثر بالشتاء؟
1: يقولون ليش نحب النوم أكثر بالشتاء؟ السبب مو بس لأن الجو بارد ولازم نلتهف، وإنما جسمنا يتأثر بتغيير الضوء ودرجة الحرارة.
0: حلو.
1: بالشتاء تقل ساعات النهار وبالتالي نتعرض للضوء أقل، وهذا يؤثر في الميلاتونين وهو الهرمون المرتبط بالنوم.
0: حلو.
1: الجو البارد دائما يخلي السرير والبطانية أكثر راحة، بينما الجسم أصلا يفضل انخفاض حرارة الجسم قليلا عند الدخول وين؟ في غيبوبة النوم. قلة التعرض للشمس ممكن تأثر بإيقاع الساعة البيولوجية، فيشعر بعض الناس بالنعاس في وقت مبكر، لذلك مرات نحس أن النوم بالشتاء أثقل وألذ، خصوصا الصبح من يكون الجو بارد وبعد والسرير دافي
0: وتقوم وتبدل وتجي للدوام.
1: مو بالله. والسؤال لو خيروك بأن تطلع من الفراش بشتاء بارد أو تبقى نايم ساعتين إضافيات، إيش راح تختار؟ إذا ننتقل موضوع الحلقة يا أزل.
0: موضوع الحلقة شنو أكثر شيء يسرق وقتك؟ الموبايل، المعاملات، لو شنو؟ شنو أكثر شيء يسرق وقتك؟
1: الموبايل.
0: صحيح.
1: إذا الموبايل يسرق وقتي، هاي بالنسبة لنا.
0: بالنسبة لي والأسامة موبايل يسرق وقتنا.
1: إذا نشوف التقرير مع الزميل فاروق الجمل، شم حضرنا لهذا الصباح.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أريد أسألك سؤال، جاهز؟
3: أي جاهز.
2: شنو أكثر شيء يسرق وقتك؟ الازدحام، لو الانتظار، لو المعاملات، لو الانترنت؟
3: المعاملات.
2: زي ليش؟
3: المعاملات الصورة
2: يعني هاي ليش؟ انا على اساس ما ادري تدري على مرح معاملات.
3: مشكلة المعاملات بالدوائر الحكومية مشكلة يعني ما تنحل، مو مثل باقي الدول المعاملات تكون الكترونية وتروح تلقى معاملتك جاهزة. هنا مجرد روتين معاملة، هنا نقص، هنا ختم، هنا نقص، وظل ترجع وتفتر بنفس الدائرة وما تلقى لين خلصان يومك ومعاملتك ما خلصان.
2: زين برأيك هسه إذا طبيت الدائرة ومعاملتك خلصت بخمس دقائق
3: هذا راح يصير؟ هذا إنجاز. إنجاز مو بس لي، إنجاز لكل مواطن عايش هذا الشعور.
2: ما راح تستغرب؟
3: طبعا استغرب.
2: احتمال تفترسه ومعاملة ثانية؟
3: احتمال أعيدها من جديد على الفرحة هاي.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: سؤال على السريع، جاهز؟
4: جاهز.
2: أوكي، شنو أكثر شيء يسرق وقتك؟ الازدحام، لو الانتظار، لو المعاملات، لو الانترنت؟
4: أكثر شيء يسرق الوقت حقيقة الازدحامات.
2: زين ليش؟
4: يعني مثل ما تعرف في محافظة بابل بالتحديد مدينة الحلة، يعني أكثر الأوقات المزدحمة هي أوقات النهار، فترة الذهاب إلى الدوامات. إيه؟ تعرف الدوائر الحكومية كلها بمركز المدينة، الشوارع يعني ضيق الطرق، ما تقول أكو صارت فد توسعة بالممكن أنه تتحمل هذا الكم الهائل من السيارات. فمرات تشوف أنه أنت تروح من مكان لمكان ثاني، تقول والله لو أني مثلا عندي فد وسيلة تقل مثل الدراجة البايسيكل يجوز أسرع أوصل، باعتبار أنه ضقت نفس الطرق، صار التوسيع العمراني بيها شوية بسيط، بس
2: السيارات زادت
4: يعني صارت عندنا سحنة الزخم تقريبا أنه أوقات تتأخر بيها مثل ما عندك مناطق معينة داخل بغداد. فنتمنى إن شاء الله أنه يكون أكثر التفات لهذا الموضوع، واعتبار أنه المدينة بتطور، بنى تحتية، مواقع، عمارات، كذا هاي الأمور، فإن شاء الله تتوسع الطرق وتقضي لنا هاي المشكلة.
2: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
2: سؤال على السريع، جاهز؟
5: جاهز.
2: شنو أكثر شيء يسرق وقتك؟ الازدحام، لو الانتظار، لو المعاملات، لو الانترنت اللي على الموبايل أو على حاسب أو عيبان؟
5: الازدحام والمعاملات هي مو دائما، فالموبايل هو أكثر شيء إنه هو بيجي بحكم شغلنا، فأنت من تشتغل بالتليفون فبعدها تشوف شغلات ممكن تعجبك أو ريل ورا ريل
2: وتظل تقلب بالفيديوهات،
5: تظل تقلب، فهو يسرق وقتك إنه أنت ما منتبه وماشي الوقت في ساعتين ثلاثة أربعة.
2: زين تحس شنو؟ تحس الموضوع صار إدمان الموبايل عند الناس؟
5: إدمان لكل الناس، كبير صغير، طفل، شاب، كل شيء. هما أكثر الناس هسه وين ما تمشي وين ما تروح تشوف الناس هي كامشة تليفونها، كامش تليفونها ويمشي، كامش تليفونها وقاعد واقف كلها.
2: زين برأيك تتمنى لو أقفد محددات على التليفون أو نرجع على التليفونات أيام زمان ذن الأبيض والأسود وما بيها تطبيقات وهاي؟ لو
5: ما أتوقع نقدر نرجع لي ورا، بس المفروض هي تصير إنه يعني هو الواحد من من نفسه انه ينطي وقت لنفسه ويقول انه هاني هذا الوقت استعمل التليفون، وبعدها التهي باعمال اليوميه كلها، فهي حتى الاعمال اليوميه ده تروح بسبب التليفون.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: سؤال عسر، جاهزه؟
0: ان شاء الله.
6: شنو اكثر شيء يسرق الوقت مالتك؟ الازدحام لو الانتظار لو المعاملات لو الانترنت؟
0: الازدحام حتى.
6: زين ليش؟
0: لانه طلعت للدوام وقت الذروه اتاخر دائما، لانه الشارع بيه هواي سيارات والمخطط مال المدينه ما يستوعب هالقد استيراد السيارات اكثر مما نهيئ الشوارع لاستقبال هيك شيء.
6: فاذا تشوفين انه السيارات صارت بقد البشر تقريبا موجودين والشارع هو ما له علاقه.
0: اي بالضبط.
6: شكرا جزيلا.
0: اهلا وسهلا.

0: طول جانا وياك أكيد اليوم يجينا خطار، لو يجينا للإذاعة، لو البيت أسامة، لو البيتي.
1: أنا اليوم عندي زفة،
0: أنا ما موجودة بالدوام، راح أطلع البغداد.
1: خير إن شاء الله. إذن متواصلين معاكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكذلك اليوتيوب، ونذكر بهواتف الحلقة
0: 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667. وموضوع الحلقة اليوم شنو أكثر شيء ياخذ وقتك؟ الموبايل، لو المعاملات، لو شنو بالضبط؟
1: لو شنو بالضبط؟
0: لو شنو؟
1: أنا بالنسبة لي أكثر شيء ياخذ وقتي لأن شغله بالموبايل،
0: شغله كان يهم شغله بالموبايل، فلهذا ياخذ وقت.
1: إذن نستقبل اتصالاتكم على الهواتف التي تم ذكرها، وإن شاء الله سنكون معكم إن شاء الله بفقرات أخرى. ولدينا اتصال هاتفي أول، ونقول
0: ألو. ألو
1: ألو،
2: أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله، شلونك؟ شلون اخبارك؟
2: الله يطول عمرك، الله يخليك،
1: الله يحفظك. من ويانا؟
2: انا شيخ غسان من كربلاء.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل اهلنا في كربلاء المقدسه ومحافظتنا العراقيه. حياك الله يا استاذ غسان. سؤال، شنو اكثر شيء ياخذ وقتك، الموبايل ولا المعاملات؟
0: لو
1: شنو فهمنا.
2: لا والله لا الموبايل ولا المعاملات،
1: لا
0: عدل، لو شنو؟
1: اكيد النسوان
2: اكثر شيء. لو تصل عندنا طلايب بالمضي.
1: اها اي
2: اي، وهذا بدنا قلنا يا ابا سولف لي سولف لي، يكرر الشغله ثلاث مرات اربع مرات، يرجعنا للمربع له. قلت له يا ابا افتهم الشغله،
0: هذا الوقت كله يروح والصحه تروح. اي والله، والله العظيم، حتى صحه ما تبقى.
2: اي والله،
0: ما فات انا قلت اسكت. المفروض تحلوها من البدايه،
1: باعتبارك يعني الفريضه يا شيخ غسان.
2: ما تنحل، مو هم يتواجهون اثنينهم، الطالب والمطلوب، فيظلوا كل ما نسمع منه، بس اكو فيهم ما يقدر الوقت، يعني يظل يحكي اكثر، لازم يعيدها ثلاث مرات اربع مرات.
1: بس بالنتيجة شيخ غسان هم جايين يمك على مود تفتيلهم، مو يقول لك الفريضة تسمع من الطرفين وبعدين تقرر، صح؟
2: هو إيه هو
0: كم يقول لك الفريضة يعيد الموضوع 50 مرة، يقول لك أنا من النهار كله ظل قاعد.
1: الله يساعدك، الله يساعدك، الله يساعدك. شيخ غسان سؤال آخر،
2: جواب،
1: أنت شو تشوف اليوم بالمجتمع بعيدا يعني عن مضايفنا العربية الأصيلة العراقية، شنو الأكثر شيء يسرق وقت الناس؟
2: نعم،
1: أكثر شيء يسرق الوقت مع الناس.
2: والله أكثر شيء يعني أنا أحس حسب كأني أنا ترى رئيس قبيلة، يعني رئيس قبيلة السعيد العام.
1: والنعم والنعم.
2: إيه بس أنا معجب برنامجكم.
1: شرف شرف إن هذا.
2: بس يا رب أسمع لهم يعني المستقبل.
1: الله يحفظك يا شيخ غسان المحترم.
2: برنامج حلو، البي شفافين.
1: إيه. إذن أكثر شيء يسرق وقتك برنامجنا غير؟
0: أي
2: لا لا لا
0: بلا غرور.
2: لا بالعكس، يونسنا برنامج.
1: الله يحفظك. الله، إحنا إذن سارقين وقتكم وسارقين قلوبكم واستماعكم. إنه شيخ غسان شكرا لاتصالك ومشاركتك، ونأمل إن شاء الله مشاركتك الدائمة في هذا البرنامج.
2: إن شاء الله.
1: تحياتنا لك ولقبيلتك ولكل أهلنا وناسنا في كربلاء المقدسة.
2: تحياتي لكم،
0: حياك الله،
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا. عندنا اتصال هاتفي آخر.
0: شكرا،
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك.
0: اتصال آخر. ألو، صباح الخير.
3: صباح الخير، تحياتنا.
0: صباح العافية، يا هلا وميت هلا، أهلا وسهلا.
3: الكادر ولهنا محافظة بابل العزيزة.
0: شكرا لك. من ويانا؟
3: علي، علي من النجف الأكبر.
0: علي من النجف، أهلا بك يا علي.
1: ما شاء الله،
0: اليوم نجف بداية كربلاء
1: ومن ثم النجف، بعدها نتوجه إلى بابل.
0: علي لا لا،
3: وأنا خطأ شوية بالبداية.
0: كل الهلا بكم،
1: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
3: أول شيء عودة ميمونة للبرنامج.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لك، شكرا لك يا حبيبي.
3: الحقيقة اليوم اللي يسرق وقت الناس هو أكثر شيء أصبح الموبايل أو
0: الموبايل.
1: فعلا
3: هذا شيء سلبي. إحنا
1: نعم.
0: زين زين، مرات علي اكو يعني الوقت بالموبايل يكون اشياء ايجابيه، يعني مو دائما تكون يعني سلبيه.
3: انت اليوم الجسد له حق عليك،
0: صح،
3: العائله له حق عليك، واشياء له حق عليك،
1: اكيد اكيد اكيد.
0: فعلا
3: الوالده والوالد لازم تقعد وياهم، ما منهم حق عليك، الابناء، صله الرحم، يعني كاشياء خارج هذا، خارج البيت له حق عليك،
0: صح.
3: طلعت معي كلها سويها، شلون نقول احنا منظومه،
0: اي
3: احنا اليوم للاسف يعني العراق بسرعه ما بعد ما لحق على الوقت،
0: صح.
3: يعني اذا اليوم مو 24 اذا 30 ساعه وما لحق، يعني ما منظم وقته،
0: ما في تنظيم للوقت،
3: اغلبنا ما منظم
1: وقته. هي هاي المشكله، انه عدم تنظيم الوقت يسبب لك مشاكل كثيره، والدليل انه النوم غير منتظم، المواعيد مو
0: حتى الاكل، حتى الاكل
1: أكلك، نومك، قعدتك، كلهم. بالمناسبه احنا من عاني، بالمناسبه على ود منكم مثاليين، انا واحد من الناس اعاني بسبب انه
0: فعلا
1: السهر او ما شابه،
0: صح.
3: انا اختصر وياك الموضوع، انكم متصلين، انا مرات اجي يعني بالليل كذا، شوف اطفال الوحده بالثنتين موجودين جاي يلعبون،
1: نعم،
3: وهذا خطر. هذا اكبر خطر، يعني هذا راح ياثر على وضع الصحي، راح ياثر على تفكيره، على نفسيته.
1: علي علي، انت متزوج اكيد عندك اطفال؟
3: نعم.
1: شلون منظم الوقت بالبيت؟
3: والله هم شوفوا، اذا يمي اذا يعني عند بالبيت ما يتاخرون، بس اذا راحوا لخوالهم لا يتاخرون هناك. حتى محل عند خوالهم محافظه البيطار، لكن هناك هم ياخذون البيئه مال العائله مالها، يعني بيئه العائله هي راح يكون لها دور، يعني خوالهم يتاخرون، لكن احنا بيتنا نظام يختلف.
1: جيد. يعني بالبيت بيش ساعة ينامون أطفالك؟
3: هسه حاليا يعني من يجون يمي؟
1: إيه.
3: لا يعني بالزايد بال 11 هم فاصلين.
0: زين.
1: جيت.
0: زين، أنا أشوف يعني أطفال والله بالثنتين بالليل يلا ينام.
3: يعني إذا عندهم قراية كتابة مثلاً، لكنه إذا ما ينام بالليل راح يتأثر.
1: صح.
0: أي فعلًا.
1: لا هو يأثر على النوم مالته، يأثر على صحته. صح.
3: أستاذ النوم الليل ما يتعوض.
1: شكرًا.
0: تحياتنا لك يا
1: أستاذ علي ولكل أهلنا في النجف الأشرف.
0: أكو اتصال آخر؟
1: إذن عندنا اتصال هاتفي آخر، نقول ألو.
4: ألو، صباح الخير.
1: صباح
0: العافية.
4: صباح المبارك إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل مستمعين إذاعة المستقبل، وعلى كادر المستقبل من مدير الإذاعة لحد أصغر واحد بالإذاعة.
1: علي الجنابي، أسعد الله صباحك.
4: المتألق، والله العظيم إنسان راقي ومتألق دائما بالإذاعة وبالبرامج ماتك، وأنا من المتابعين إليك.
1: أشرف أستاذ علي حبيبي،
4: أختي العزيزة أزل الخفاجي، اللي دائما يعني طروحاتها ودائما لقاءاتها تكون هي ملح البرنامج،
1: حتى ملح الإذاعة مو بس البرنامج.
0: الله يحفظك يا علي الجنابي.
1: علي الجنابي، أولا مشتاقين ويا رب تكون بصحة وسلامة وعافية، ورجعنا وياكم إن شاء الله ببرنامجنا الصباحي، وإن شاء الله مستمرين معكم طوال السنة. أنا أسأل سؤال، شنو أكثر شيء يأخذ وقتك؟ الموبايل، معاملات؟
4: أنا اللي شاغل وقتي واللي دمر حياتي هي المرأة.
0: لا أها. لا
1: عشان يوم قرب عن
0: المرأة.
4: المرأة شلون إيران وأمريكا لمن ها صارت تدنا وردت النوم طقت.
0: زين، هاي ليش غير أكو فد شي وراها اللي هو اسمع على الجنابي؟
4: اي انت تدرين لي يا شاول البيت هو باسمها، وكل ساعة مهددتني ها
1: قول اطلع. وانت شو وراتك سجلتها باسمها؟
0: انا ادري.
4: خويا قشمروني قالوا لي انت شرطي لا تسجل البيت باسمك. انا متخاف يطول القطعة مال الارض، تالي هم حافرين لي. انا ما ادري، انا هم فطير عليك يا الله، ايش مدريني، قلت خطيه خلها تصدق. انا عود حسبت حساب، ايش قالت لي؟ قالت لي سجل البيت باسمي، وانا من تجي القطعه سجلها باسمك.
0: هلا.
4: حس الدور بعد، لا القطعه ولا بس
0: لا ابو علي ولا مسحاته نينهن.
4: هسه بيوم حس الدور، هسه المشكله الراتب من اجيب اعطيه اياه،
1: نعم،
4: وحس حصر علي ال10000 اروح افوي البنزين ما عندي.
0: زين، والحل هنا نحن ايش راح نسوي؟
1: لا بس انا قبل ما ننتقل للحل، انا ابدا نورك بمعلومه قانونيه.
0: اي
4: استاذ العزيز،
1: انت بيتك ملكك الخاص غير؟
4: لا والله ملكها باسمها.
1: لا لا لا، هو اصلا كان يعني تباني من فلوسك غير؟
0: اي اكيد،
4: اي من فلوسي.
1: اي فحتى لو باسمك، الدوله تمنح قطعه ارض واحده بعمر شو اسمه الانسان، إذا كان موظف أو ما شابه، وتمنحك مرة ثانية إذا كان يسموها حتى لو يعني أعتبر عدم استفادة، إنه إذا أعطتك يعني مثلاً يسموها منحة أو ما شابه.
4: هاي من وضع الفراش بالرأس
0: عقب إيشي والله صحيح.
4: عقب إيش بعد عود هاي عود كنا قبل ما نعرف هاي السوالف القانونية عود هسه صرنا عود نعرف القانون وش اسمه.
0: بعد إيش بعد إيش
1: خويا هم عارفين القانون أكثر من عندك.
4: طبعاً هم أكيد يعرفون القانون أحسن.
1: هسه شنو ماخذ وقتك بعد؟
0: قال لك
1: لا لا لا لا لا
0: هاي بعد هو غير
1: لا لا ما انا دا اجيب
4: ما عندي
0: غير هاي والله رايه هو
1: هاي يعني بس المره بس المره اكثر شيء ماخذ وقتك؟
4: اي قالت البارحه ست عزل قالت تخلونها وراي لو وراكم قلت لها لا خليها وراك قالت لي ست سمره قالت اذا وراها لا حد يغسل ايدك
1: شكرا
4: احنا مخلينها بعد ورا الله وراها
1: ان شاء الله ما دام مر رب العالمين منتهي
0: كل الهلا بيك علي الله يسلمك ويحفظك
1: الله يحفظك علي الجنابي شكرا لك
4: الاخوان الاعزاء المتصلين ابو شمس دكتور محمد طيبه ان شاء الله يا رب بخير وصحه وعافيه
0: ان شاء الله نسمع اصواتهم
1: شكرا جزيلا لك يا علي الجنابي وناخذ فاصل قصير ومن ثم نعود

0: إذن متواصلين معكم سادتي المستمعين مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج على هواكم.
1: أوكي.
0: شكو أزل.
1: شكو.
0: عبالي أكو شيء.
1: لا ما أكو.
0: إذن عندنا اتصال هاتف ونقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا ومرحبا.
2: لهم مرود المستقبل.
1: الله يسلمك. كل الهلا بيك.
2: سعد من بابل.
1: يا هلا بسعد. شلونك سعد؟
2: الحمد لله.
1: أخبارك إن شاء الله بخير. والله أشوف مرات يصير لود على الاتصالات شوية فلهذا ما تحصلون يعني بسرعة والحمد لله هسه أنت حصلت. الله يسلمك ويحفظك يا سعد.
0: سعد شنو أكثر شيء ياخذ وقتك، الموبايل لو المعاملات لو
1: لو المرة مثل علي الجنابي؟
2: لا الحمد لله الحمد لله أنا من هاي خلطان.
0: شنو ما مزوج
2: الأخ المتصل قبل شوية
0: هاي
2: ايه علي يقول ما اخذ الوقت لان هو ما يدري السيدات والسادة، هذا مو مقولة قديمة يعني.
0: طبعا السيدات هو السادة
2: مو
0: نعم،
2: هاي لازم يعني امر لا يطاق يعني ما
1: هسه انت وقتك وين؟
0: انت وقتك وين؟
2: والله انا وقتي معادل، يخابرني اجاوبه وخابر ما عندي يعني ما مشغول بشيء.
0: لا ماك واحد ما مشغول، مستحيل
1: يعني النهار كله شو تسوي؟
0: يعني لازم اكو شيء شغلك، اكثر شيء شغلك شنو هو؟ موبايل، معاملات، الاصدقاء؟
2: لا ما عندي شيء معين، انا يعني شلون في القاعده ولا شواد؟
0: اها حلو. لا ان شاء الله مو شواذ، بالعكس بالعكس هذا مو يعتبر شذوذ، يعني الموضوع وين باشا؟ استاذ سعد انت شنو عملك؟
2: انا عملي يعني طريق بعيد على السيارات يعني
1: يعني خط اعتقد هيك
0: يعني. ها خط يعني اكثر شيء تشغلك شنو؟ سياره
1: سياقه.
2: ايه والله ذاعتني اللي ذاع مالتكم شغلتني هو الراديو عليها
0: النعمه هذه.
1: اي الله يكثرونا من
0: عم عليها هذه على بابا على هاي ماكو هاي سالفتك مالك تشي شغلك لك من عندنا 10 لترات بنزين.
1: لا
0: توعد شوف كيف صدق اليوم البنزين بسعر الذهب. شكرا جزيلا لك يا سعد ونتمنى لك ان شاء الله دائما.
1: حياك الله اهلا مستمر. بيك اهلا يا سعد.
0: اذا عندنا اتصال هاتفي اخر ونقول
1: الو
0: الو ما بعد سعد.
3: الو
1: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا.
1: وعليكم
0: السلام.
1: صباح الخير.
3: صباح النور والسرور.
0: الله يحفظك. من ويانا؟
3: سيد احمد.
0: سيد احمد
1: من وين سيد؟
3: من الحلة.
0: من الحلة.
1: منين
3: من
0: الحلة؟ منين؟ طهمازية. يا هلا بهنا وناسنا.
1: طبعا سيد احمد بالسيارة حاليا هو.
0: اها
3: والله العظيم انتم كلش يعني برنامجكم حلو انتم وراديونكم ما اخذ وقتي.
0: الله يحفظك فدوى العمرك ولك هم 10 لترات
1: بنزين. يوم من يوم من يوم كل يوم اسامة راح يسوي لكم بس
3: البنزين ضال عمي بس احنا عم مسوين الازمه.
0: اها سولفنا.
3: يعني البنزين هو ماكو، العالم رايحه راكضه على البنزين قناتي الاهليه.
0: نعم.
3: والبنزين خانه الحكوميه ضال، يعني انا طلعت في 6 الصبح للبنزين خانه اللي قبال مستشفى مرجان.
0: نعم.
3: يمكن 10 دقائق طولت فوعت رجعت استدارت ولا سياره على البنزين.
0: حلو حلو. هاي اليوم مو البارحه؟
3: البارحة ماكو بنزين، يعني مفول أنا يومية أفول الصبح.
0: شوف سيد الموقف الرسمي هسه اللي عندنا وصلنا تقريبا الساعة 7:30، البارحة ماكو بنزين بالأهليات إلا يعني القليلة. اليوم
3: إيه يعني
0: اليوم وصلت الباخرة، بس تعرف أن المشكلة المحسن ماكو فقط بحمراب اللي هي بتة.
3: هسه المحسن يا أخي يعني أكو ترى قليل الناس تدير محسن، اكثر الناس تدير البنزين العادي.
0: والله السيارات الامريكي سيارات الامريكي سانح احكي لك واحد من الناس سيارتي الوارد مالتها امريكي وياي وخصوصا اللي محركها جي دي اي يعني لازم محسن تحط عادي قبل لازم تطلع للصناعه تبدل

0: اعتبرها سوسه.
1: للأسف يعني
0: اي
1: احنا
0: صح
1: نتمنى انه من صاحبي العجلات او السيارات انه انت صح، حتى اوكي
0: إلك
1: مثل
0: إلك
1: الشغلة،
0: يعني
1: اوكي
0: واحد
1: مثل
0: لنفسه.
1: الشغلة لنفسك، شغلة للعبرة،
0: لا هو
1: فما
0: سعوف
1: راح اصرف
0: العبرة،
1: هواي.
0: انت روحك
1: اي والله
0: سأل أبره
1: اي والله.
0: ولا اريد شغلة شغلة من البداية للعبرة. لا والله انا اصلا ما طف فيه الله شاهد ابد، حتى انت
1: نعم
0: طلعت بالستة اخوي حلو
1: نعم
0: بس الله شاهد بشغل تبري.
1: جيد
0: ان
1: جيد
0: شاء الله نتمنى لك صحة وعافية ويديم لك ان شاء الله هذه باب رزقك اكيد يا سيد احمد.
1: سيد احمد شكرا لك ولمشاركتك، ونتمنى استمرارك
0: شكرا
1: بتواصلنا خلال
0: لك،
1: البرامج الصباحية.
0: شكرا
1: شكرا لك، مع
0: جزيلا،
1: السلامة.
0: حياك الله.
1: عندنا اتصال هاتفي اخر، نقول الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير والعافية عليكم
1: صباح
2: جميعا.
1: النور،
0: صباح
1: اهلا
0: العافية
1: وسهلا ومرحبا، من ويانا؟
2: نبراس من النجف.
0: اهلا نبراس،
1: اهلا بمستمعتنا نبراس، ونقول لك اسعد الله صباحك يا نبراس.
2: الله يسعد لي صباحكم، عودة ميمونة لكم وكل برامج.
0: شكرا لك
1: للجميع.
0: يا
1: نبراس
0: نبراس.
1: ممكن تعلين صوتك وتقولين شنو اكثر شيء سارق وقتك؟ الموبايل، المعاملات، لو النوم،
2: انا بصراحة
1: لو
2: يعني
1: شنو؟
2: انا شخصيا
1: شغل النايمين
0: لازم
1: الوقت متاخر،
0: لو شنو اي نوم
1: لو شنو؟
0: اي
2: لا
0: مرات تنظيف
2: لا والله
0: البيت
2: صراحة
0: وهيك.
2: ما عندي شيء يسرق وقتي لأنه أحس يعني منظمة وقتي وكذا،
1: جيد،
2: فالأشياء اللي أريدها وهذا كل شيء منظمة فما عندي شيء يسرق وقتي.
1: لطيف.
2: بس يمكن هو يمكن إنه صحيح التليفون، إحنا مرات لما نقعد على التليفون
1: ناخذ
2: يعني
1: وقت
2: ريل
1: طويل.
2: يجر ريل،
1: نعم
2: إعلان يتبع إعلان،
0: صح.
2: ولهذا السبب إنه ياخذ الوقت من عندنا اكثر من ساعه، يعني احنا لما نقعد ونتصفح على الانترنت
1: نعم
2: احس انه هو اكثر شيء يسرق وقتنا، بس احنا حابين هذا الشيء
1: بالضبط لانه هو هذا المتنفس صار لنا بصراحه.
2: نعم نعم
1: وبنفس
2: من
1: الوقت هو
2: يعني
1: يعطي يعكس مزاجيه الشخص، انه اذا انت بداخل تشوف هو هاي الخوارزميات مشكله، اذا انت كنت فرحانه فراح تطلع لك كل الاشياء
0: أشياء
1: جميله وما شاء الله،
0: مرات
1: واذا كنت
0: تقعد
1: حزين
0: تسولف مثلا على السيارات او على اشياء كلها يطلع لك اياها.
1: يسمعك ثقه
0: شلون
1: شنو حتى هسه مو
0: زين، هسه بنزين ماكو ما يسمعنا.
1: يسمع بنزين بس ما عنده سياره تجيبها، وداعت عدنان الجميلي. فبالنتيجه نبراس سؤال الانترنت، هو سولفي لي عنه شنو موضوعه؟ الانترنت قلتي ذكرت الانترنت شنو موضوعه؟
2: اقول لا هي الخوارزميات اللي موجوده يعني هي اللي تتبع الافكار، يعني بحيث
1: بالضبط
2: انه حتى مرات يعني تكون نقول دول يحسون بي مثلا انا اذا فرحانه اذا حزنانه اذا يعني افكر بشيء معين
0: القاه. قلتش اسامه قلتش يسمعونه.
1: والدليل لا لا جد، اذا شفتوا لعنه الله علي نتنياهو حتى لما يظهر بالخطابات انه يضع على على الكاميرا لاصق، وعلى السماعه من هنا اللي هي تلتقط الصوت لاصق. عندما سئل احد الاشخاص المختصين بمجال التكنولوجيا وبالتحديد في ميتا يعني في فيسبوك، يقول كل مكالمه ترصد
2: يعني
1: وكل حاله ترصد وكل لحظه توثق. إذن هم يستمعون، لذلك يفعلون خوارزميات تعطيك إعازات سواء كانت فرحة أو
0: حزينة
1: محزنة. أنا
2: وهذا
1: نبراس
2: يمكن هو
1: نعم.
2: يمكن هو سبب تعلقنا بالهاتف لأنه
1: أكيد.
2: هم تحسهم كل شيء يعرفون
1: صح.
2: عنه
1: أكيد أكيد،
2: حتى يمكن مواقعنا دا يحددوها واحد واحد
1: طبعا
2: كل شيء يعرفون عنه،
1: والدليل هاي الضربات وما شابه.
0: هي هذه التكنولوجيا يا نبراس، فإحنا يعني اليوم جبناها من
1: سماء التكنولوجيا
0: تكنولوجيا. فاحنا دائما يعني تشوفين الموبايل كل شيء مرات الى وقت محدد الا الموبايل اسامه يعني اوقاته مفتوحه.
1: اي مشكله
0: يعني هاي على مر السنين احنا يوم عن يوم دا نتعلق اكثر فكرنا هسه خلي خمس
1: لا
0: دقائق ما عندك انترنت بتليفونك.
1: ادمان ادمان
0: ادمان اي
1: ادمان
2: ما حد يتحمل.
1: أكيد.
2: لا التليفون من قد ما يعني بنحبه احنا طيبون علينا كل شيء هو يعني نمطي.
1: نعم أنا أشكرك يا
0: علاقة
1: نبراس
0: جميلة. شكرا
1: بصراحة على هاي
0: نبراس، شكرا
1: المشاركة
0: لك.
1: القيمة، وأتمنى لك كل التوفيق ويوم سعيد. شكرا جزيلا. أيضا نرحب بالزميل ميثم الخفاجي، انضم لنا
0: كل
1: بالكنترول،
0: الهلا به
1: وإن شاء الله نتمنى له صباح سعيد وجميل،
0: أبو
1: وهو
0: وردة،
1: ميثم أبو وردة، فأحلى وردة إلى،
0: صاحب الأخلاق
1: وهاي هداية إلى
0: الجميلة.
1: منزلكم.

0: ورجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل أكيد ويانا اتصال ونقول ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية.
2: صباح العافية وسعد الله يومك.
1: شلونكم أخواتي؟
0: الله يسلمك يحفظك.
2: من ويانا؟
1: ياكم أحمد أبو علي.
2: أهلا
0: بك يا أحمد، شلونك؟
1: شلونكم أخواتي؟
0: الله يسلمك يحفظك، كل الهلا بيك يا أحمد.
2: نصرك.
1: الله يخليكم،
0: نصرك على أعدائك.
1: اي والله الفرح مع والدي.
2: الله الله يحفظك. استاذ احمد، شنو اكثر شيء ياخذ وقتك؟ الموبايل، معاملات، مرتك،
1: والله
2: حبيبتك، لو شنو؟
1: انا قلت له اكو يعني هي كلمه ما اقدر اقولها هنا يعني على البث، بس قلت له ازيكم هسه ازيكم، بس هاي هسه قبل يضحك
2: ضحك بشرك ضحك.
1: شفت شلون؟
2: وقال لك شيء لاخ.
1: والله يعني 50% تقريبا 60% يشغلني اللي قلت له الزيكو
2: حكي، وال 40%
1: وال 40% متوزعه بين الاهل والشغل وهاي.
2: جيد
1: اي والله.
2: اذا هذا سارق يعني وقتك زين. اليوم لو يعني اليوم بصوره عامه، اوكي هسه هذا شيء خاص، بصوره عامه شنو الاكثر شيء يشغل الناس؟ شوف انت بحقيقه
1: الشغل. اي يعني الشغل بصراحه يعني ياخذ وقتك من كل شيء. لا ولازم انت يعني ويعني خاصه الرجال يعني لازم يطلع يشتغل يرتب اموره
2: اكيد
0: يعني
2: أكيد.
0: خصوصا اللي عندهم عوائل.
2: والله انا دائما حتى اقول يا ابو علي اقول احنا ما دام بعدنا شباب لازم نتعب نشتغل من الصبح لليل نلم نفسنا، لانه على مدى من الكبار عندنا سبوبه نقدر نعيش بيها، لانه انت لا ما تضل تعمل بصراحه.
1: لازم الواحد بشبابه يعني بدايته على قولتهم من تتعب تلعب
2: بعدين. طبعا هسه مثلا ازل تقدم هنا برنامج، عندها برنامج ثاني وعندها بودكاست ما ادري شنو، تقريبا خمس برامج براتبها بالشهر 5 مليون 6 مليون.
0: سلام القول المرحب الرحيم.
1: يعني من ذاك اليوم تصعد الرصيف من وراها يعني شو اسوي؟ يعني غلتت وطلعت قبل.
2: لا والله هي بطله بالشارع يعني يا هو تلاقي الطخه.
0: لا شوكت شوكت قول لي شوكت.
1: والله ما يعني ما محدد الوقت، انا عندي شويه بالنسيان فول يعني اعجبكم
2: ليش تذكري؟
1: ما متذكر.
0: لا والله ما نسال هوايه، ما يعني ما موجوده السياره فما
1: انا يعني سالفه قديمه يعني من الاربعينيه تقريبا يعني ايام الاربعينيه
2: هي بالاربعينيه طخت لها اثنين فلشتهم.
0: لا لا لا
2: ليش الاربعينيه ما دعت على الاربعينيه؟
0: لا لا ليش يجوز
2: ذهاب وياب؟
0: هي المشكلة أضربها وأنزل لهم أضحك. ليش الضحكين؟
2: الرعد حين فلوس
1: بعد ضربتي وهاي.
0: اي والله شو أسوي لها العادية راحت الضربة.
2: إذا أحمد أبو علي أنا ممنون جدا منك على اتصالك ومشاركتك. الله يحفظك. وعندنا اتصال هاتفي آخر ويأشر لزيكم قطع. شكرا لك يا أحمد أبو علي. إذا ناخذ فاصل على مود وراها الأبراج.

إذن متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب، ووصلنا إلى فقرة الأبراج.

0: وبرج الحمل مهنياً يوم مناسب لإثبات نفسك وإنجاز مهمة كنت أنت دائماً تأجلها، وراح تبرز أمام شخص إلى تأثير بعملك. حاول الابتعاد عن الجدال. عاطفياً تحتاج إلى المبادرة وعدم انتظار الطرف الآخر دائماً، لأن الصمت قد يخلق سوء فهم.
1: أما أصحاب برج الثور مهنياً الاستقرار يخدمك وقد تقترب من نتيجة كنت تنتظرها منذ فترة، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرار مهم. عاطفياً الأجواء تميل إلى الهدوء والتقارب، وقد تعود محادثة أو علاقة إلى الواجهة من جديد بعد فترة من الفتور.
0: الجوزاء يوم مليء بالاتصالات والحركة، وهو مناسب جدا لطرح فكرة أو مشروع جديد، خصوصا إذا كان عملك يعتمد على الكلام والتواصل اللي هسه ذكرناه قبل قليل اللي ماخذ وقتك أكثر شيء. عاطفيا جاذبيتك مرتفعة اليوم، وراح يظهر اهتمام من شخص جديد يعود شخص من الماضي، بس الماضي لا ترجع له،
1: لا تعود
0: للماضي، انتبه الى الامام.
1: اذا انتبه الى الامام وقد تعود ايامك جميلة. ننتقل الى برنامج السرطان. برنامج شنو؟ الى برج السرطان. مهنيا قد تواجه بعض الضغط او موقفا يحتاج الى صبر اكثر من المواجهة. مواليد برج السرطان، مهنيا قد تواجه بعض الضغط أو موقفا يحتاج إلى صبر أكثر من المواجهة. لا تجعل انفعالك يؤثر على قراراتك. عاطفيا حساسيتك مرتفعة، لذلك لا تفسر كل تصرف على أنه تجاهل أو ابتعاد، فالحوار المباشر سيكون هو الأفضل.

0: ونروح لبرج الأسد. مهنيا أنت من أفضل أيامك، خصوصا في الظهور وإثبات بقدراتك، وراح تحصل على تقدير واهتمام بعمل أنت قمت به. بس أنت شلك علاقة بالاهتمام
1: بذلك.
0: أنت خلي عوضوك بظرف بفلوس.
1: نعم
0: مصحيح.
1: عاطفيا
0: أكو اهتمام واضح، لكن عليك أن توازن.
2: أكو اهتمام واضح بيك. أكو
0: هنا من الطرفين، أكو عاطفيا بالعمل أنت عندك أكو اهتمام اليوم.
1: نعم.
0: وحتى توازن بين الثقة بالنفس والكبرياء، وإلا تنتظر دائما من الطرف الآخر.
1: نعم.
0: أنه هو يبدأ. ابدأ أنت
2: والباقي عليه. إذا ننتقل إلى برج العذراء. مهنيا يوم ممتاز للترتيب وإنهاء التفاصيل الصغيرة، وقد تكشف أشياء جميلة ومهمة قبل أن يتحول إلى مشكلة. عاطفيا لا تبالغ في تحليل تصرفات الشخص الذي تحبه، فالوضوح هو أفضل من البحث عن إشارات مخفية. وصلنا لبرجي أقريزيا بعد هذا الفاصل.
0: يلا

0: وبوادر خير ويا برج برج الميزان اكو تعاون واكو اتفاق جديد يمكن انه يفتح قدامك ابواب مهمه جدا.
1: الله.
0: دبلوماسيه راح تكون سلاحك الاقوى يا اسامه.
1: يا الله.
0: عاطفيا يوم مناسب للمصالحه والتقارب وراح يصير يمكن
1: نعم
0: أم يوسف تعارف جديد عن طريق العمل أو الأصدقاء.
1: تعارف يعني تتعرف على صديق جديد أخ جديد.
0: اللهم أني بلغت.
1: اللهم فشهد. إذا ننتقل إلى برج العقرب، مهنيا تركيزك قوي وقد تتمكن من حسم موضوع كان معلقا منذ فترة طويلة.
0: شوف سرعة على البرج يا بي بس يريدني أخلص.
1: إذا مهنيا لأصحاب برج العقرب تركيزك قوي وقد تتمكن من حسم موضوع كان معلقا منذ فترة، لذلك احتفظ بخططك لنفسك ولا تكشف كل أوراقك.
0: والله هسه لحد الآن العقرب ما افتهم شي من برجه.
1: يقول لي ركز زين
0: لان انت بالك يم برجك
1: يم الميزان. عاطفيا هنالك مشاعر قويه لكنها قد تكون غير معلنه، وربما تظهر الغيره او الرغبه في معرفه حقيقه مشاعر الطرف الاخر.

0: ونروح لبرج العظيم
1: أنا العزيز برج القوس
0: الغالي
1: يلا. مثل ما قرأت برجي: مهنيا قد تسمع خبرا أو فرصة تدفعك للتفكير بتغيير أو خطوة جديدة. طبعا أنا أعرف هذه تريد تشتري سيارة جديدة، لكن لا تتخذ قرارا سريعا قبل دراسة التفاصيل. يقول ليش تتأخذين لاند كروز؟ أخذي سورنتو.
0: يلا
1: عاطفيا أخذي هايبريد مو بارزين.
0: راح أسمع النصيحة إن شاء الله.
1: عاطفيا هنالك مشاعر قوية لكنها قد تكون غير معلنة. أسهناش نقول ديك سكتوا.
0: لا شنو؟
1: ورحت.
0: لا.
1: رحنا للعقرب وقف. عاطفيا.
0: أسامة.
1: أي القوس يقول الأجواء تحمل شيئا من المغامرة.
0: برجك قريته بكل تفاصيله.
1: خوش.
0: بكل ذمة وضمير.
1: راح أقرأ بذمة وضمير. عاطفيا يقول لك الأجواء تحمل شيء جميل من المغامرة.
0: حلو.
1: خوش. وقد يظهر اهتمام من شخص بطريقة غير مباشرة. أكو اهتمام.
0: لعد ليش من غير مباشرة؟ خو مباشرة رأسا.
1: مو ذا مباشرة مباشرة. إذن بالنتيجة إن شاء الله يكون يوم السعيد وبداية جميلة يا زميلتنا يا أزل.
0: الله يسلمك.
1: إذن ننتقل إلى برج الجدي. مهنيا يوم قوي للعمل والإنجاز رغم كثرة المسؤوليات، فإذا ركزت على الأوليات يمكن أن تحقق نتيجة جيدة جدا.
0: نعم.
1: عاطفيا الروتين دائما ما يكون هو المشكلة، والطرف الآخر ربما يحتاج منك اهتمام ووقت أكثر مما تتوقع.
0: طبعا اليوم الأبراج عبارة عن تطلب اهتمام.
1: نعم.
0: ليش ما أعرف؟
1: ما عدا برج الميزان اليوم هم يهتمون بي.
0: لا أنت تهتم.
1: لا ماكو هيك.
0: وين برج الميزان؟
1: هذا برج الميزان. عاطفين يوم مناسب للمصالحة والتقارب.
0: ما عندك تعارف أنت اليوم، يعني همكوا اهتمام بالموضوع.
1: يهتمون بي. نعم. لابس أبيض ونيلي. إذا ننتقل إلى برج الدلو.
0: خلينا نأخذ فاصل ونرجع.
1: يلا.

0: أو برج الدلو اللي هو برج مصطفى القزويني وبرج زيكو. خلينا نشوف اليوم شو يقول برج الدلو.
1: اليوم عاطفي هو.
0: مهنيا فكرة بسيطة راح تتحول إلى فرصة
1: بيراتها.
0: حقيقية.
1: نعم.
0: لذلك لا تستهين بمقترح أو فكرة جديدة راح تشوفها قدامك. طبعا هسه هذا برجك. عاطفيا هنا احتمال لمفاجأة مثل اتصال أو رسالة من شخص ما كنت متوقع هذا الشخص أنه هو يتواصل وياك.
1: هذا القزويني ما اسمه هو. أما أصحاب برج الحوت مهنيا حدثك سيكون قويا وقد تشعر بأن هناك فرصة تستحق المتابعة. إذا كانت المعطيات واضحة لا تجعل التردد يمنعك من التقدم. عاطفيا من أكثر الأبراج حظا هو يوم غد. احتمال مصارحة أو تقارب قوي خصوصا إذا كانت هناك مشاعر موجودة لكنها لم تعبر.
0: يعني اليوم أجل بعد. أجل اليوم إذا أكو مصارحة أجلها الباكر الله يخليك.
1: نعم.
0: اليوم ما حلو
1: لأنك ستلقى بوريا
0: باكر جمعة.
1: إذن الجمعة
0: جمعة.
1: نقول لك جمعة مباركة
0: وإن شاء الله مصارحة مباركة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إذن ننتقل بفاصل حتى نقرأ بعض الأخبار عن المستقبل.

إذن في انتقالة إلى أخبار جامعة المستقبل، جامعة المستقبل ترسخ ثقافة الأداء المؤسسي بورشة متخصصة حول آليات تقييم الأداء الجامعي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والارتقاء بمنظومة الأداء الجامعي. أقام قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي في جامعة المستقبل ورشة عمل متخصصة حول تعليمات وآليات تقييم الأداء الجامعي لمنتسبي الجامعة للعام الدراسي عام 2025-2026 وفقا للاستمارات الوزارية المحدثة. وتناولت الورشة أحدث التعليمات والضوابط المعتمدة في عملية تقييم الأداء، فضلا عن توضيح الآليات والإجراءات العملية الخاصة بتطبيق الاستمارات الوزارية المحدثة، بما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية والدقة في تقييم الأداء وتعزيز ثقافة التطوير المستمر في البيئة الجامعية. وحضر في الورشة الدكتور رياض حامد سلمان مدير قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي، إلى جانب السيدة زينب لطيف وهاب مسؤولة شعبة تقويم الأداء المؤسسي، حيث قدما شرحا تفصيليا لمحاور التقييم والتعليمات المستحدثة وآليات تنفيذها، مع الإجابة عن الاستفسارات والملاحظات المطروحة من المشاركين. كما شهدت الورشة حضور عدد من السادة رؤساء الأقسام ومسؤولي ضمان الجودة في الكليات والأقسام، فضلا عن عدد من المعنيين، في تفاعل يعكس حرص الجامعة على توحيد الرؤى والإجراءات وبناء منظومة مؤسسية رصينة ترتكز على الجودة والتميز والتحسين المستدام. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي ينفذها قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي، تأكيدا لالتزام جامعة المستقبل بتطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينسجم مع توجهاتها الطموحة نحو الريادة والتميز والارتقاء بمكانتها الأكاديمية محليا وعالميا.

والخبر الآخر، عمدة كلية القانون بجامعة المستقبل عضوا ومشرفا في مناقشة دبلوم عال بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. شارك الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني عميد كلية القانون في جامعة المستقبل في لجنة مناقشة شهادة الدبلوم العالي في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد أحدى تشكيلات هيئة النزاهة الاتحادية في العراق بصفته عضوا ومشرفا، وجرت مناقشة البحث الموسوم إبراز الدور الرقابي للموظف الحقوقي في السجون العراقية للحد من الفساد المالي والإداري، وحيث شهدت المناقشة طرحا علميا متخصصا تناول أهمية الدور الرقابي للموظف الحقوقي في تعزيز النزاهة والحد من مظاهر الفساد المالي والإداري. وتأتي هذه المشاركة في إطار الحضور العلمي والأكاديمي الفاعل لجامعة المستقبل، وتعزيز إسهامات كوادرها التدريسية في خدمة البحث العلمي والمؤسسات الوطنية، مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح للجميع.

إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا الصباحية من برنامج على هواكم. شكرا لكل من كان معنا ولكل صوت شاركنا ولكل قلب استقبل صباحنا بمحبة وابتسامة. كنا معكم من أجل أن يكون صباحكم أجمل ويومكم أخف وخطواتكم أقرب إلى ما تتمنون. أنا أسامة العابدي وأزل الخفاجي وكذلك زيكو وميثم الخفاجي كنا معكم طوال هذه الساعة والنصف، ونحييكم ونترككم على أمل لقاء جديد وصباح جديد وحديث جديد. دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته.

This is Al Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل،
1: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: كرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

نحن لا نبث الصوت فقط بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.fm.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27، ويؤكد الكتاب سلاح نواجه به الجهل وذاكرة لحفظ الهوية. رئيس الوزراء مستقبل واعد للشركات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. رئيس مجلس النواب ووزير النفط يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. الاستعداد لعقد المؤتمر العلمي القضائي الأول في نيسان المقبل. مناطق عراقية تشهد أجواء شتوية الأسبوع القادم. إطلاق نار يستهدف نقطة تابعة للحشد في ناحية ألتون كوبري شمال غربي كركوك. خام البصرة يقفز بنحو 6% وسط ارتفاع واسع لأسعار النفط. روبيو سنمنع إيران من الوصول للأموال التي تستخدمها لتمويل الفصائل العراقية وحزب الله. وإنزو فرنانديز يتصدر أغلى صفقات صيف 2026 ب 145 مليون يورو. انتهى الموجز، في أمان الله.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27، ويؤكد الكتاب سلاح نواجه به الجهل وذاكرة لحفظ الهوية. رئيس الوزراء مستقبل واعد للشركات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. رئيس مجلس النواب ووزير النفط يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. الاستعداد لعقد المؤتمر العلمي القضائي الأول في نيسان المقبل. مناطق عراقية تشهد أجواء شتوية الأسبوع القادم. إطلاق نار يستهدف نقطة تابعة للحشد في ناحية ألتون كوبري شمال غربي كركوك. خام البصرة يقفز بنحو 6% وسط ارتفاع واسع لأسعار النفط. روبيو سنمنع إيران من الوصول للأموال التي تستخدمها لتمويل الفصائل العراقية وحزب الله. وإنزو فرنانديز يتصدر أغلى صفقات صيف 2026 ب 145 مليون يورو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل، 91.7 FM.

بفضاء الفكر، لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: من كل مدينة أغنية. المستقبل اف ام.
1: والله ما حسبت حساب قلبي يرجع يفتح باب.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27، ويؤكد الكتاب سلاح نواجه به الجهل وذاكرة لحفظ الهوية. رئيس الوزراء مستقبل واعد للشركات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. رئيس مجلس النواب ووزير النفط يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. الاستعداد لعقد المؤتمر العلمي القضائي الأول في نيسان المقبل. مناطق عراقية تشهد أجواء شتوية الأسبوع القادم. تشكيل لجنة أمنية مختصة لرصد خطاب الكراهية والطائفية والعنصرية وإجراءات أمنية قاسية بحق مرتكبيها. عالميا الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والعوائد. نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط وجميع أجهزتنا تعمل من أجل ذلك. وتشيلسي يتجه لضم فينالدوم لتعويض فشل صفقة كامار. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27، ويؤكد الكتاب سلاح نواجه به الجهل وذاكرة لحفظ الهوية. رئيس الوزراء مستقبل واعد للشركات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. رئيس مجلس النواب ووزير النفط يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. الاستعداد لعقد المؤتمر العلمي القضائي الأول في نيسان المقبل. مناطق عراقية تشهد أجواء شتوية الأسبوع القادم. تشكيل لجنة أمنية مختصة لرصد خطاب الكراهية والطائفية والعنصرية وإجراءات أمنية قاسية بحق مرتكبيها. عالميا الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والعوائد. نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط وجميع أجهزتنا تعمل من أجل ذلك. وتشيلسي يتجه لضم فينالدوم لتعويض فشل صفقة كامار. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: مواضيع متنوعة تتعلق بالتحفيز الشخصي والتفكير الإبداعي والنجاح، تهدف إلى تقديم رؤى وأفكار تساعد في تحقيق الأهداف وتحسين الذات، وتشجع على التغيير الشخصي والتطوير المستمر كوسيلة لتحقيق النجاح. اقتباسات من كتاب نظرية الفستق، إعداد وتقديم منار العامري، وبالمونتاج مصطفى زيكو.
1: طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نظرية الفستق. مستمعينا الأحبة، في هذه الحلقة نتناول موضوع الخطة في الحياة. فحين تسافر الطائرة إلى أي بلد تنطلق حسب خطة عمل مسبقة وجدول دقيق يحدد موقع إقلاعها ومن أي مطار ومدرج وموعد هبوطها وفي أي مطار ومدرج، ولأنها تسير وفق جدول دقيق وحسب خطة متفق عليها تصل إلى الموقع المستهدف وفي الوقت المحدد بنسبة تتجاوز 95%. وفي المقابل تخيل، فقط تخيل، صعود الكابتن إلى الطائرة دون معرفة وجهته أو إلى أي مطار سيقلع، وحين يتصل ببرج المراقبة لا يجيب عليه أحد، أو يكتشف عدم وجود رحلة مجدولة تخص هذه الطائرة بالذات. في هذه الحالة هل سيقلع بها؟ وهل يقبل الذهاب إلى جهة لا يعرفها ولم يقررها مسبقاً؟ وفي حال طار بالطائرة إلى متى سيظل محلقاً بالطائرة قبل أن تسقط أو يعود للهبوط في نفس النقطة التي انطلق منها؟ والإنسان بدوره مستمعين مثل الطائرة، إن امتلك خطة مسبقة سيصل بنسبة كبيرة إلى الوجهة التي يريدها، وإن لم يمتلك خطة واضحة سيبقى على الأرض ثابتاً محتاراً، وإن أقلع سيهدر طاقة كبيرة ووقتاً هائلاً ثم يسقط أو يهبط مجدداً في نفس المنطقة مجدداً. وهذا في الحقيقة هو الفرق بين الإنسان الناجح والفاشل في الحياة. فالإنسان الناجح يملك مسبقاً خطة عمل واضحة لما يريده مستقبلاً، وبالتالي سيهبط في البقعة التي يحددها بنسبة كبيرة. وفي المقابل لا يملك معظم الناس خطة عمل مسبقة لما يريدونه مستقبلا، وبالتالي فمن الطبيعي أن لا يصلوا لأي مكان. انظر حولك جيدا، ستجد أشخاصا على قدر كبير من الذكاء والنشاط والتعليم، ومع هذا فاشلون في حياتهم. والسبب ببساطة أنهم لا يعرفون ما هي وجهاتهم وأهدافهم ولا يدركون كيفية تحقيقها. اسأل أي واحد منهم عن هدفه في الحياة سيجيبك بكلمات فضفاضة تائهة توضح حالة التردد والضياع التي يعيش فيها. وفي المقابل تخبرنا سير العظماء والناجحين أنهم امتلكوا هدفا واضحا منذ البداية لما يريدون تحقيقه، وركزوا على إنجازه في عمر مبكر نسبيا لدرجة ترك معظمهم دراسته الجامعية من أجله. ومن خلال هذه الحلقة نوضح لكم أننا نجد أن ضياع الهدف في سن مبكرة هو المسؤول الأول عن الفشل وعدم تحقيق الإنسان لأحلامه وطموحاته. وهذا أمر مستمعينا لا يتعلق بالكسل أو التقاعس، بل بالركض في الاتجاه الخاطئ والدوران في حلقة مفرغة، وهو ما يجعل جميع الطرق تنتهي للا شيء. وفي الحقيقة هناك فرق كبير بين وضع خطة عمل ووضع أمنيات ورغبات يشترك فيها الجميع. فحين تسأل أي شاب مثلا ماذا تريد في حياتك سيجيبك المال أو السعادة أو النجاح، غير أن المال والسعادة والنجاح أمنيات فضفاضة يريدها الجميع ويشترك في حبها الجميع، ولا يمكن تصنيفها كخطة عمل. خطة العمل الحقيقية يجب أن تتضمن جدولاً زمنياً وخطوات فعلية ووسائل تنفيذ تنتهي بتحقيق هذه الأمنيات، وهي المال والسعادة والنجاح. مستمعين، خطة العمل لا تضمن وصولك بنسبة دقيقة توازي الطائرات التجارية، إلا أنها تظل أفضل بكثير من عدم وجود خطة للعمل، وبالتالي ضمان الفشل بنسبة 100%. وكلما كانت خطة العمل ذاتها جيدة ودقيقة، كلما ارتفعت الحظوظ في الوصول إلى الموقع المحدد وفي الزمن المحدد، وكلما كان السيء ركيكة وناقصة كلما تأخر موعد الوصول أو اختلف موقع الهبوط حيث نريد.

0: وبطبيعة الحال لا يكفي أن تملك هدفا واضحا وخطة عمل مرنة، بل وتملك الشجاعة والجرأة والصبر على تنفيذ الأهداف ذاتها. فمن الملاحظ أن الناجحين في الحياة يصنعون فرصهم بأيديهم كتأسيس مشاريع صغيرة وأعمال خاصة، في حين يستسلم الفاشلون لمصيرهم ويعتقدون أن غيرهم يتحكم بمسيرة حياتهم، واعتقاد كهذا يبقيهم في حالة انتظار لعروض وظيفية واجتماعية تأتيهم من الخارج، ولا يفكرون بإمكانية البدء بأي مشروع خاص مثلا. أما الأسوأ مستمعين من الاستسلام وانتظار الفرصة، فهو أن يضع ضعيف القدرات أهدافا ضخمة وغير واقعية لا تتناسب ومواهبه وإمكانياته، وبدل أن يصعد السلم درجة ثم الأخرى يظل في حالة حلم دائم بالقفز بلا مقدمات لأعلى السلم، وحين يكتشف بعد فترة أنه ما زال تحت أول درجة يصاب باليأس والإحباط الكبير. أيضا مستمعينا الأحبة، يركز الفاشلون على المشاكل والعقبات التي تقف في طريقهم، وبالتالي قد يتراجعون أمام أي واحدة منها، في حين يركز الناجحون على الهدف النهائي ويرفعون رؤوسهم ناحيته بصرف النظر عن عدد المرات التي يقعون فيها. وهذه المسألة مهمة، كون التركيز على الهدف الكبير يجعل العقبات أمامها تبدو بسيطة وتافهة وربما غير مرئية. كما يلاحظ أن الناجحين يبدأون في سن مبكر نسبيا، في حين يستمر الفاشلون في المماطلة والتسويف وعدم إكمال أي مشروع حتى يفاجؤون بسن الشيخوخة، وفي حين يبدأ الناجحون بتطبيق أفكارهم من الغد ينتظر الفاشلون فرصة أعظم أو توقيتا أفضل أو شريكا مناسبا حتى تطير الفرصة من أيديهم أو يتناسونها بالتدريج. ومن الخصائص الأخرى المهمة في أي خطة للعمل تكون ناجحة وضوح الرؤية والمرونة والتركيز والتفرد. فكلما امتلكت رؤية واضحة عما تريد، كلما سهل عليك العمل والتنفيذ والوصول لهدفك بشكل مستمر. أما المرونة فصفة ضرورية لتجاوز العقبات المحتملة وأي تغيير يطرأ على خطة العمل. وأما التركيز فيعني الاكتفاء بهدف الرئيسي وتركز طاقاتك وجهودك عليه، فالكابتن لا يستطيع قيادة أكثر من طائرة، وأنت لا تستطيع تحقيق أكثر من طموح عظيم. أما التفرد مستمعينا فلا يتعلق بكيفية التنفيذ فقط، بل وفي التفرد في الهدف. فحين يملك الشاب مثلا خطة عمل تنتهي بتخرجه طبيبا، وهذا أمر جيد بلا شك، فإنه يشترك مع آلاف غيره في هذا الهدف. أما حين يقرر أن يصبح طبيبا كي يكتشف علاجا للداء الذي ماتت به والدته، فإنه يمتلك خطة عمل أكثر تفردا وتميزا، بل وأكثر نبلا ووضوحا. مستمعينا الأحبة، النظرية باختصار إن لم تعرف أين تذهب فجميع الطرق تنتهي للا شيء، وسر النجاح يكمن في وضوح الهدف والمرونة في التنفيذ. وينشغل الفاشلون بالمشاكل والعقبات، في حين ينشغل الناجحون بتحقيق الهدف النهائي. وبهذا مستمعينا الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نظرية الفستق. انتظرونا في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين نترككم بأمان الله ورعايته.
1: مواضيع متنوعة تتعلق بالتحفيز الشخصي والتفكير الإبداعي والنجاح، تهدف إلى تقديم رؤى وأفكار تساعد في تحقيق الأهداف وتحسين الذات، وتشجع على التغيير الشخصي والتطوير المستمر كوسيلة لتحقيق النجاح. اقتباسات من كتاب نظرية الفستق، إعداد وتقديم منار العامري، وبالمونتاج مصطفى زيكو.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: بابل
1: من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: غالي غالي علي غالي غالي علي.
1: إذاعة جامعة المستقبل بها فد أغاني توديك العالم ثاني.

0: نبض الإبداع وإيقاع التطور. إذاعة
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27، ويؤكد الكتاب سلاح نواجه به الجهل وذاكرة لحفظ الهوية. رئيس الوزراء مستقبل واعد للشركات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. رئيس مجلس النواب ووزير النفط يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. الاستعداد لعقد المؤتمر العلمي القضائي الأول في نيسان المقبل. مناطق عراقية تشهد أجواء شتوية الأسبوع القادم. تفكيك 8 شبكات لتجارة المخدرات والقبض على 28 متهما خلال عمليات أمنية في ميسان. صادرات النفط العراقية تستعيد 71% من مستواها. قطر تبحث مع مصر وتركيا خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة. واتفاق بانتقال مانويل إنخيل من ريال مدريد إلى فولهام الإنجليزي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

من سماء الموجة فم على تردد 91.7 اف ام إذاعة جامعة المستقبل. مساء الحب، مساء الخير والسعادة عليكم مستمعينا وين ما تكونون. رح نرجع وياكم بهذا المساء ولقاء جديد على الحب والسعادة والأمل يجمعنا وياكم ويا الحظ والأبراج وبرنامج حكاية الأبراج.

وأكيد لكل من يحب الأبراج والطالع والحظوة ما تخبئه له الأيام في هذا الأسبوع، أكيد ليكونوا معنا في هذه الحلقة من برنامج أبراج الحظ. راح نرافقكم أكيد أني أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، وزميلي في الإخراج على الهواء مباشرة عرفان العبدون، وأيضا راح تكون أرقام هواتفنا مهيئة لاستقبال الاتصال والمشاركة. خليكم ويانا يعني.

0: هواتفنا بالأرقام 077-35-6-6-6-7 و 078-35-6-6-6-7. هذه هواتف الاتصال والمشاركة ويانا، واللي يريد يتعرف على الطالع والحظ في هذا الأسبوع أكيد يتواصل ويانا عن طريق هواتف اتصالنا. وقبل ما نبلش وياكم، بما أنه زميلنا محمد زيدان موجود ويانا بالاستوديو، تحياتنا إله، خلي نشوف له طالع برجه وهو محتار، مبين عنده شغلة محتار بيها، فخلي نشوف هذه الحيرة حتبقى لو حتروح، وإن شاء الله أكيد الله يروح الحيرة منك يا محمد وكل أصحاب برج الميزان. خلينا نشوف برج الميزان وطالع برج الميزان لهذا الأسبوع. طبعا يقول هو صاحب الزهرة في هذا الأسبوع، جانب العاطفي قوي كلش، تحتاج حذر بالمهنة. وين راح محمد؟ قلنا لك الحب قوي شرد، يعني كان يريد بس معلومات عن الحب. بالمهنة يحتاج حذر، أكو ضغوط وتوترات عليك بالعمل، وأكيد انتبه إلى صحتك النفسية. شوف أنا عرفت تعبان نفسيا، خطايا راد ليرتاح، والجسدية ابتعد عن الصدامات، لتتصادم ويا أي شخص حاول تكون مسالم وخلي روحك رياضية. عاطفيا الصورة مختلفة تماما يا محمد ويا كل أصحاب الميزان. نكمل خلينا نكمل وناخذ الاتصال، شو تقول خطايا محمد؟ ها يلا شوفوا شلون يحبكم عرفان، يقول لازم ناخذ الاتصال وبعدين نكمل، لان هو من زميلنا ويتحملنا. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
1: اليوم منور البرنامج.
0: حياك الله، النور بيك يا هلا.
1: وياك مسلم رباعي.
0: يا هلا بمسلم، شلونك شخبارك؟
1: اكيد بخير الحمد لله.
0: مسلم يا برج انت، انا ناسيه متبخره الابراج من عندي وراحت. 26/12 برجك؟ برج اللحظة، طينا مجال. ايه صح، الجدي. برجك الجدي، برجك معقد، يشلع القلب، يفت المرارة، متنجرع جدي شوية، الشخصية شوية صعبة، بعد أصدقائك قليلين، تحب الجدية بالعمل، تحب شوية دائما العادات التقاليد، يعني تحب الأمور الكلاسيكية بين قوسين. شوية مو مزاجي، وإنما عندك مزاج خاص أو قانون خاص بعقلك تتعامل بيه ويا الأشخاص.
1: صحيح.
0: يعني انت انسان طبيعي عادي تتعامل ويا الناس، بس كشيء خاص لا، مو ويا اي شخص تتعامل تعامل خاص. هاي بصورة عامة احكي لك عن الشخصية. شخصيتك قوية، ذكي جدا، تجاري، يعني تنجح بامور التجارة شوية، يعني عقلك منتج خلينا نقول. بس شوية هاي الصعوبة اللي بشخصيتك، اللي هو حتى انت يمكن ما تقدر عليها لو شوية.
1: مو بيدي والله.
0: ها؟
1: مو بيدي.
0: هي عافية مو بيدك. تمام، خلينا نشوف لك الطالع. يقول انت هذا الاسبوع راح تستفاد فائدة كبيرة خلال هذا الاسبوع، الحظ راح يكون مرافق لك في هذا الاسبوع، يعني راح تكون محظوظ ان شاء الله. قناعاتك راح تتغير شوية، راح تشوف الامور بطريقة افضل. زين، هذا الموضوع استونا سولفنا بيه، يعني ان شاء الله راح تشوف من غير زاوية. وإذا كنت تفكر بتغيير طريقة عملك أو تبدي خطة جديدة، فهذا الأسبوع يساعدك كل شهواية. بعد ما تفكر جيدا يلا تغير شغلك أو تقدم على الخطوة الجديدة، يعني انت ببالك في الخطوة اللي تقدم عليها. بالعاطفة يقول أكو انجذاب عاطفي واضح، وأكو عندك انت هواي علاقات، بس يقول وحدة من هاي العلاقات مؤثرة جدا بحياتك.
1: شو
0: ده يقول مؤثرة جدا بحياتك، ولا تخاف من التعبير عن مشاعرك، لان هي هاي المشكلة اللي تواجهها دائما، انه انت ما تعبر عن مشاعرك. يعني شلون ما تعرف تعبر عن مشاعرك؟
1: مو بيدي قبل قدم لعبة،
0: عافية ما تقدر يعني. وثاني شيء، انت حتى لو تحب المقابل ما تقول لا انا احبك، يعني ما اعرف شلون متوصل له
1: ما
0: مشاعرك، ما
1: اعرف
0: تعرف شلون توصلها، بحيث هو يمكن اذا ما فاهمك صح راح يعني خلينا نقول اذا باله مو يمك راح يفهمك غلط، يؤدي الى سوء فهم.
1: أكيد أكيد صح.
0: فحاول شوية يعني توصل فكرة بطريقة أو بأخرى، وأكو احتمال شخص راح يظهر يلتفت أو يلفت انتباهك بصورة مفاجئة، بس أنت عندك مشكلة مثل ما قلنا تحسب كل شيء بعقلك، بس
1: أكيد أكيد
0: هذا الأسبوع قلبك يقول لك لا أنا بدي أتدخل.
1: والله صحيح.
0: القلب يقول لك عوف العقل على صفحة وتعالي امشي ورايا وما لك دخل.
1: والله صحيح، هاي نطلع لي حتى انا يا ماما غني يا ماما لكن.
0: شوف الرسالة تقول مو كل قرار مهم يحتاج حسابات طويلة، القرارات الجميلة بالشعور الصادق، يعني انت مشي ورا احساسك وخلي عقلك يا معود، العقل تعبنا عيفة عيفة.
1: هو العقل والقلب الاثنين
0: اي انت عيف
1: وعاد
0: العقل
1: يوديني
0: شوية،
1: وعاد يجيني.
0: عيف العقل قل له يلا يا قلبي شو تقول، اذا قال
1: والله
0: لك
1: تعبت
0: قلبك
1: بس يا
0: هاي امشي
1: ماما.
0: ورا قلبك وذبها ورايا، واذا صار شيء
1: والله
0: مو زين انا ما عليه، بس اذا صار شيء زين قل لي يعني انا ما
1: لا
0: عليه بس
1: ان شاء
0: الزين.
1: الله خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله الخير وحياك
1: انا
0: الله
1: اشكركم ان شاء الله مستعين
0: في دول عمرك ونورتنا باتصالك وحياك الله،
1: يسلم.
0: ويا هلا بيك يا مسلم، واكيد وياكم متواصلين. وخلينا نرجع لزميلنا محمد زيدان برج الميزان. وين وصلنا ببرج الميزان؟ وصلنا للعاطفة. يا عافية وصلنا بالعاطفة، يقول شغف وجاذبية ورومانسية، والعاطفة عندك مختلفة تماما، أكو مصالحة إذا أنت شخص متعارك وياه، أكو تقارب، أكو مفاجأة مفرحة داخل العائلة. يا الله شي حلو راح تسمعه بالعائلة، وأكو دعوات ومناسبات ولقاءات واجتماعات وباب مهم للتعارف، احنا هاي ما تعرف نغلس عليها، يعني انت عندك دعوة هذا الاسبوع، لا تقول مالي خلق وتبقى بالبيت، اطلع روح. واخيرا يقول رسالتك تقول الحب موجود بس يحتاج منك تكون حاضر حتى تلتقي بيه. يلا خلنا ناخذ اتصال اخر. الو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: مساء الخير عليكم
0: مساء
1: وعلى
0: العافية.
1: جميع كادر إذاعة المستقبل
0: يا
1: وجميع
0: هلا
1: مستمعيكم.
0: يا هلا بالطيب، يا مرحبا، من ويانا؟
1: يا أبو شمس، أبو شمس
0: يا هلا أبو شمس، شلونك؟
1: الله يحفظك،
0: شخبارك؟
1: عودة ميمونة إن شاء
0: في
1: الله.
0: دول عمرك نورتنا.
1: الله يحفظكم.
0: خلينا نفضحك شوية، أنت أعتقد برج السرطان يمكن؟
1: لا لا الثور.
0: ها هو مو غيرته متأكد؟
1: والله هي كل العالم تغير
0: أنا
1: مرت علي.
0: نسيت، أنا نسيته صراحة، يعني راد لي شوية هيك فتصفنة هاي وارجع
1: ايه يا مرات
0: للابراج.
1: راد في الشهر يلا تاخذي نص على الافراد.
0: ايه عافية
1: شلونك الله
0: الله
1: يحفظك.
0: يحفظك.
1: رحم الله وجهك يا ابوي.
0: هسه
1: برج الثور، برج الثور
0: اكيد.
1: اكيد ثبت كذا ثبت.
0: عافية ثبت
1: لا
0: هسه خلينا
1: غيري.
0: يلا خلينا نشوف الطالع وراح اعرفك انا من الطالع.
1: يلا
0: يقول هذا الأسبوع فرصة ترتاح من بعض الهموم، هاي خلينا نقول ما يخالف، رتب
1: وردة.
0: أمورك شوية.
1: ايه
0: أكو أخطاء عندك بالعمل حاول ترجع تصححها هذا الأسبوع، أكو حوار راح يصير بينك وبين شخص معين حاول إنه لا تجاوبه بسرعة ولا تنفعل، يعني رد
1: يا
0: عليه على
1: رب.
0: كيفك. وأكو لقاء مهم راح يكون بينك وبين شخص يفتح أبواب جديدة، تمام؟ يعني هذا اللقاء راح يجوز يفتح فرص عمل،
1: والله
0: يجوز في
1: اليوم
0: الشيء.
1: قبل عن جماعات في لقاء في الاسبوع هذا.
0: يا الله شوف انا يعني ما احكي شيء، يعني ما شاء الله الحمد لله من اللي قلت تطلع اخباري صحيحة.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يقول ايضا الظروف راح تكون داعمة إليك
1: اي
0: وقدرة اكبر على السيطرة على الاعمار، راح تترتب اولوياتك. باختصار هذا الاسبوع راح تستفاد من عنده كل شيء هواية،
1: يا الله.
0: وممكن تتطور كل الأمور لصالحك، خصوصا إذا استثمرت الفرصة ولا تضيع وقتك بالتردد، يعني أكو فرصة لا تتردد امشي، أكو ناس من
1: راح
0: تجيهم فرصة يظل صافن. ها
1: راح بيت التتار ماكو فلوس.
0: ايه شوف ده يقول لك فرصة لا تضيعها أبو شمس،
1: هويلي فرصة ما
0: قبل
1: تضيعها.
0: قبل
1: ايه
0: تشيت، وإذا صار شيء
1: كذب
0: مو
1: فيها
0: زين أنا بريئة،
1: كذب فيها.
0: أنا إذا يصير شيء مو زين بريئة، بس إذا شيء
1: لا
0: زين
1: لا
0: وياك.
1: انت كده علاقة، انت حذرتيني.
0: عافية عافية هيك، انت ابو شمس انت تنحط على الجرح يا طيب. عافية. يقول بالعاطفة أجواء راحة
1: عليك.
0: وانسجام، راح تعوض الوقت الضاع وتقرب المسافة ويا شخص عزيز، وراح
1: يتعوض وقت
0: تسافر
1: الضاع،
0: أو
1: ما قلت
0: تغير.
1: يا عمري.
0: لا يتعوض إن شاء الله. يقول لك
1: يا عيالي.
0: تسافر أو تغير جو والعلاقة راح
1: راح
0: تقوى.
1: الله. اي عفيف.
0: أخذه وياك
1: ايوه.
0: وروح.
1: وين اخذه بقى؟ اذا هو لاطش بجيبي. وين اخذه؟ غير يحسسني كاسر.
0: والله يقول اسبوع مناسب لدفء العلاقة، يعني شلون بما نحن
1: والله يا مال دفع دفع افا هذا.
0: وفرصة اذا ما عاجبك روح اكو هم فرصة ثانية تتعرف على شخص جديد من محيط
1: الو
0: اجتماعي او مناسبة او سفر.
1: عم بس هذا مو برج كل الخيارات.
0: اي والله
1: اذا
0: شوف
1: ما عجبك هذا خذ هذا.
0: عافية. الرسالة الأسبوعية لك تقول إذا فتحت لك الحياة باب هذا الأسبوع لا تبقى تتفرج عليه، حاول تستغل.
1: لا تفور هوا طبغيت.
0: أنا مو قلت لك تشيت؟ أي فرصة تجيك
1: جيت
0: تشيت
1: جيت
0: قبل
1: وعلي ما
0: بدون
1: لك
0: تفكير،
1: ماتوريتي.
0: بدون تفكير أبد، لا
1: ابد
0: تفكر.
1: ابد افتح دفره تفور الباب اصلا مو
0: عافية.
1: فتح.
0: يقول هو صديق الراحة، أنت
1: والله
0: برجك.
1: انت خوش تورطين بيها.
0: لا والله
1: عافية.
0: والله صحيح، ايش بيك هسه انت اصفن لها
1: اي
0: ابو
1: لا لا
0: شمس،
1: هاي
0: اصفن لها. اذا اجتك فرصه وحلوه وشيتت كلش كافي،
1: اي
0: يكفيك فن شلون
1: يا
0: فرصه
1: اذا فتحت
0: المحاوله.
1: فرصه، اذا فتحت فرصه بهذا الاسبوع اشتري قميص على الجنازه.
0: استر راح يدعي لك على الجنابي.
1: اي ما هو مختفي ما ادري وين.
0: هسه يجي لا تخاف، بعدها
1: اي
0: ما
1: بعد ما
0: مركز
1: حامي ما
0: ويانا.
1: حامي.
0: يا عافيه. شوف انت صفاتك، يقول انت صديق الراحه والجمال والاشياء المرتبه، تحب
1: بدون
0: الاكل
1: شوكة.
0: الطيب والاجواء الهادئه، وما تتخلى عن الاشياء اللي تحبها. واذا لقيت مكان مريح للجلوس راح تعتبره ملك خاص لك طول اليوم، الكرسي تقعد عليه بعد ما تقوم منه. بين قوسين خاصه اذا ارتاحت وعجبك المكان. حياك
1: ترى
0: الله ابو شمس الغالي، ويا
1: الله
0: ربي
1: يحفظك
0: يسعدك. بس
1: الشيطاني يا
0: امشي
1: ودي
0: من
1: يا حماد
0: تشيت تذكرني، وان شاء الله تشيت تشيت بيها حظ.
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله نسمع عنك اخبار حلوه. حياك
1: تدوى
0: الله،
1: قلبك الله يحفظ
0: دول عمرك،
1: الشيطاني يا ولد
0: نورتنا ابو شمس
1: تدوى
0: الطيب.
1: تدوى.
0: يا هلا بيك. وعندنا اتصال اخر. الو،
1: السلام عليكم
0: عليكم
1: حبيب،
0: السلام.
1: مبارك عودة ميمونة، مبارك
0: يا
1: الأسرة،
0: هلا
1: التوفيق الدائم إن شاء الله،
0: حي.
1: تحياتي للمبدع أصابع الذهبية ذات الأنام المتميزة أستاذ عرفان، أتمنى لكم التوفيق. أبو نبأ،
0: يا هلا بابو نبأ العزيز الطيب المعدل، يا مساء العافية على عيونك، نورتنا
1: هذا نوركم وعزة
0: في
1: أستاذ
0: دول
1: عودة
0: عمرك
1: ميمونة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أكيد بوجودكم سمع صوتك الطيب.
1: وأنتم الأطيب.
0: برجك برج السرطان صح؟
1: والله شوف الحوت اليوم.
0: انت ما ادري ايش عندك، ساعة على الحوت وساعة على السرطان.
1: والله جاي جماعة جاي يقدون لي قالوا شوية عندهم معلومات بالأبراج، يقولون لك الحوت.
0: يلا الحوت، خلي نشوف لك برج الحوت شو يقول هذا الاسبوع.
1: إن شاء الله خير.
0: يقول اسبوع مهم جدا، نهاية مرحلة قديمة، اكو شيء قديم راح تتخلص من عنده، تراكمات ومشكلات كانت من فترة طويلة وياك راح تتخلص من عندها. هسه لحد
1: الحمد
0: الآن
1: لله
0: أمورنا تمام.
1: الحمد
0: يقول
1: والله
0: أجواء،
1: صحيح.
0: شوف أنا ما الحمد لله والشكر، كل هالأخبار صحيحة لحد الآن. أكو
1: انت تتنبأ من الله فضل الأبراج.
0: إيه عافية، أتنبأ. فإن
1: اي
0: شاء الله إن
1: والله
0: شاء الله أمورك تمام. يقول أجواء ثقيلة.

0: عندك بيع وشراء الحمد لله، ومصاريف زايدة شوية حاول تقلل من عدها ولا تنتظر الصدفة. راح تعيش أسبوع عاطفي بامتياز، وراح تتصالح ويا شخص متزاعل وياه. وأيضا يقول
1: والله
0: شخص، ها
1: وضحت النقاط على الحروف.
0: يا الله، أكو شخص عزيز عليك هم ما تعدك وياه فد مشكلة، راح تنعاد بناء الجسور بينك وبينه. أكو فرصة لبداية قصة رومانسية جديدة، ما شاء الله قلبك يشتغل 24 ساعة.
1: إن شاء الله إن شاء الله. إي
0: وآخر
1: والله
0: شيء الرسالة يا أبو نبأ تقول لك النهاية مو دائما خسارة، مرات النهاية تكون أول خطوة لبداية أجمل.
1: لأنه الخير ما يسره الله سبحانه وتعالى.
0: يا ربي يساعدك ونسمع عنك أخبار حلوة إن شاء الله يا أبو نبأ الطيب.
1: مكان هذه الأخبار
0: إيه
1: اسمك بالمسك مخلوط وازهار.
0: الله،
1: اسمك الله عليك، اسمك بالمسك مخلوط وازهار، وحرف باسمك صرخ هاليوم وازهار. أريد أمدحك، أريد أمدح حضرتك، حيرة يا زهار،
0: الله
1: غيورة وماجدة وكلش حمية، غيورة وماجدة وكلش حمية.
0: الله عليك وعلى كلامك الطيب اللي دائما افتخر به. اتمنى هيك اسجلهن واحفظهن لان قصائدك الجميلة اللي كل يوم تبهرنا بوحدة اجمل من الثانية. تحياتنا لك الطيب العزيز.
1: وانت لو منقلتيني الى اجواء الامل والسعاده ان شاء الله تتحقق.
0: يا رب ان شاء الله تتحقق، وان شاء الله نسمع عنك اخبار حلوة، ودائما تكون مرتاح يا ابو نبأ العزيز.
1: اعزكم الله
0: في
1: وفي
0: دول عمرك،
1: رعايته
0: حياك
1: في
0: الله،
1: امان الله.
0: نورتنا وفي امان الله. وعدنا اتصال اخر. الو،
2: الو، مساء الخير.
0: مساء العافية.
2: الله يعافيك ست سارة الغالية الوردة، مساء
0: يا
2: الخير
0: هلا
2: عليك وعلى مخرجنا المبدع أستاذ عفان العبدون.
0: يا هلا بهيوم الغالية، ومساء السعادة على عيونك.
2: الله يخليك في عيونك الحلوة حبيبتي.
0: يا برج الجدي قريناه قبل
2: عافية
0: شوية، طالع جت ويانا. لا
2: طبعا، وياكم انا وياكم انا
0: لا،
2: دقيقة
0: بما
2: دقيقة.
0: ان انت سمعت الطالع خلينا نشوف نشوف لك شنو نسولف لك على الجدي شوية. شو تقولين؟ تريدين
2: شنو؟
0: اعيد لك الطالع؟
2: لا عيدي لي الطالع.
0: اوكي. الطالع لهذا الاسبوع برج الجدي شو يقول؟ يقول هذا الأسبوع راح تستفادين منه بصورة جيدة جدا،
2: يا الله
0: والحظ راح يكون مرافق إليك خلال هذا الأسبوع.
2: يا الله
0: أفكار جديدة وقناعات مختلفة تساعد على رؤية الأمور بطريقة أفضل، يعني راح تشوفين الأمور بطريقة أفضل.
2: يا الله
0: وإذا أنت كنت تفكرين بتغيير عملك أو تغيير فد أمر معين بحياتك، هذا الأسبوع كلش مناسب للتغيير، ولكن ادرسي دراسة جيدة، يعني حاولي انه الامر قبل ما تنفذيه تفكرين بيه. اما بالعاطفة اكو انجذاب عاطفي واضح، واكو علاقة مؤثرة بشكل كبير بحياتك ومتعبتك شوية، لكن لكن هذه العلاقة إن شاء الله راح تكون نهايتها لطيفة وجميلة ومثل ما تريدين. وحاولي تعبرين عن مشاعرك أو تعبرين عن الأشياء اللي مضوجتك. يمكن أنت يعني من الأشخاص اللي يعبرون عن الحب بس ما يعبرون عن الضوجة، يعني الشيء اللي ضوجك ما تحكين، بس الشيء اللي
2: صحيح،
0: تحبيه تحكين بيه.
2: اي صحيح،
0: فحاولي
2: كلام صحيح.
0: تعبرين عن الأشياء اللي تضوجك واللي تأذيك، وأيضا أنت تحسبين كل شيء بعقلك.
2: نعم صحيح.
0: واكو شخص راح يلفت انتباهك بصوره مفاجئه ما كنت متوقعتها، وهذا
2: نعم
0: الاسبوع يريد يدخل القلب مكان العقل،
2: يا الله،
0: يعني قلبك راح يسولف. والرساله يقول مو كل قرار مهم يحتاج حسابات طويله، بعض القرارات الجميله تبدو بشعور، مش ورا قلبك، شوف عقلك شويه، شوف
2: لا العقل
0: قلبك.
2: مرات هو
0: لا لا، بس هالاسبوع،
2: يحسن
0: بس هالاسبوع عدل، انا اعرف اعرف العقل، والعقل
2: يلا اوكي
0: عوف
2: هاي
0: العقل
2: اوكي
0: هالاسبوع، خلينا نمشي ورا قلوبنا. والله كريم تاليتها
2: الله
0: شلون
2: كريم
0: تصفى. خد
2: الله
0: نرفع
2: كريم
0: شعار احنا وياكم.
2: الله كريم
0: حياة الله الغالية، ونورتينا
2: حبيبتي،
0: باتصالك،
2: يعني
0: في دول
2: اشكرك
0: عمرك.
2: شكرا
0: شكرا
2: جزيلا
0: اتصالك يا
2: حياتي.
0: هيام الغالية،
2: هلا حبيبتي،
0: يا هلا ومرحبا. خلينا نذكر بأرقام هواتفنا اللي يحب يتواصل ويانا ويتصل بينا على برنامجنا، واللي يحب يتعرف على البرج الطالع الصفات يتصل بينا على الأرقام 07835-6667 و07835-6667. يعني الآسيا والأثير نفس الرقم، لكن بس 078 و 077. عندنا اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: دام الصحة.
0: يا هلا.
3: بلا زحمة، برج الحوت.
0: من وياي؟
3: صفاء سلطاني.
0: يا هلا بصفاء، شانك؟
3: الله يسلمك.
0: برج الحوت، برج الرومانسية. برج الحوت يريد بس واحد يطبطب عليه، مو؟
3: شلون؟
0: برج الرومانسية ويريد بس واحد يطبطب عليه، يحب دائما واحد يقول له الله يساعدك، الله يكون بعونك، سادة علي، انت تعبان، انت خطيه، هيك يحب هاي السوالف.
3: صح والله،
0: يعشق الدلال، يريد يتدلل دائما.
3: ايوه صحيح.
0: زين،
3: الطالع الحاض عن العمل، عن الحاض ايش بدي اشوف يعني.
0: ايه الطالع شو يقول؟ يقول هذا الاسبوع مهم كلش، مرحلة اكو قديمة او فتشي قديم او مشكلة هي وياك راح تتخلص من عدها، واكو تراكمات ومشكلات صار لها فترة طويلة وياك راح تنتهي ان شاء الله، ولكن بالبداية اكو شوية راح تحس ثقل واجواء ثقيلة شوية، لكن بالنهاية راح يبدي شيء جديد. يعني هذا الاسبوع راح يتغير فتشي بحياتك، بس شغلة مهمة عفوا أو نصيحة إلك، إنه خليك متأني، يعني لا تتخذ قرار سريع، أنت تعبت من الانتظار وصار لك هواية من
3: والله
0: انتظار.
3: مشكلة أنا قرارات سريعة بسرعة.
0: أي هو ده يقول لك هذا الأسبوع لا تقرر بسرعة، لأن أنت تعبت وصار لك هواية من انتظار وتريد نتيجة حتى تحصل على اللي تريده، شوية صبر. ها تصبر؟
3: إيه إن شاء الله.
0: يقول يتحسن وضعك المالي إن شاء الله شوية وتتفاوض، وراح تكون عندك عملية بيع أو شراء، يعني المهم راح تجيك فلوس، تبيع تشتري مكافأة، المهم راح تجيك فلوس هذا الأسبوع، لا تبذرهن ولا تترك الأمور للصدفة. راح تعيش أسبوع عاطفي بامتياز، وراح تصالح ويا شخص عندك مشكلة بينك وبينه، واكو شخص هم الثاني مفترقين او ماكو تواصل بيناتكم، راح ترجع جسور التواصل بينك وبينه، وهذا الشخص طبعا عزيز عليك. وبالنهاية الرسالة اللي تقول لك وفرصة لبداية قصة جديدة، رسالتك تقول النهاية مو دائما خسارة، مرات النهاية اول خطوة، البداية جميلة. تمام،
3: الله يشكر لك. صحيح،
0: ان شاء الله ربي كل اللي قلنا يصير، وإن شاء الله الرزق والراحة والتوفيق يا صفاء.
3: شكرا جزيلا.
0: يا هلا يا هلا، حياك الله، وخلي نروح الفاصل ويا مخرجنا عرفان ونرجع.

0: يا مساء السعادة والحب ويا مساء الأمل على عيونكم أحبتنا الجميلين وما تكونون. نرجع نذكر بهواتف الاتصال والمشاركة ببرنامجنا لهذا المساء اللي يتعرف على طالع على البرج على الصفات أي شيء يخص الأبراج. يتواصل ويانا عبر هواتفنا 077-35-6-6-67 و078-35-6-6-7. أعتقد عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: حياك الله أستاذ هارس.
0: عافية، يا هلا، حياك الله. من وياي؟
1: وياك الحسين.
0: الحسيني؟
1: الحسين بن خليل.
0: يا أهلا، يا مرحبا زميلنا العزيز. يا مساء العافية عليك.
1: الله يعافيك، شلونكم؟ شلون الصحة؟
0: الله يحفظك ويسلم عليك زميلنا عرفان. هواية هواية هواية.
1: أنا ردت أسوي له غش واختفاء.
0: والله
1: سلامي إلي، تحياتنا إلي صار عرفان الجليل.
0: الله يحييك وسلامنا إليك. الحسين بن خليل زميلنا الطيب.
1: شلون تقولين؟ شلون تقولين ذاك اليوم هي زيد الأصيل برج الجوزاء مو مزاجي.
0: اي والله هسه مرات يصير مزاجي، بس انا والله يعني راحت مني المزاجيه. من كنت صغيره كنت مزاجيه وراحت.
1: بعيدا عن زهر، بس برج الجوزاء برج مزاجي متقلب. وانا شو اقول
0: بس الرجال النسوان لا
1: لا لا، انا عذراء.
0: اي بس هو برج الجوزاء ترى بس الرجال مزاجيين ومتعبين.
1: غير اني حظي علاقات سته كلهن ويا برج الجوزاء.
0: والله التصاريح.
1: غير كل لاي بين الجوزاء للتربيه والتعليم.
0: ها زين، يعني انت ستعرف صفاتهن الجوزاء.
1: كل صفصفاية زي ونعرف.
0: والله زين بعد. والله أنا ما أدري صراحة، بس اللي أدري بي يعني المزاجية راحت، يعني أنا هاي كانت قبل موجودة، فما أعرف يعني جوز مو صفة مو تبقى ويانا طول العمر، تتغير.
1: غير الصبح شكل والعصر شكل.
0: ها والله زين لعد، انا شقد حبابه راحت من هاي السالفه.
1: لا عمي زينتي.
0: اي والله زينه راحت مني. هاي مش كنا صغار، كنا صحيح شويه مزاجيه، بس بعدين كبرنا وعرفنا راحت.
1: ايوه واحد من مزاجي تختلف الامور عنده.
0: هسه انت شنو برجك؟
1: انا عذراء.
0: عاشق النظام والتفاصيل الدقيقه، وتشوف الاشياء اللي ما يشوفها غيرك.
1: وإذا أشوف الأشياء اللي ما يشوفها غيري، بس يعني تقدرين تقولين أنا عبثي.
0: ها زين، يقول إذا أكو خطأ صغير بورقة من 100 صفحة أنت أول واحد تكتشفه.
1: طبعاً طبعاً.
0: يعني ما شاء الله.
1: هذا لغوي. هذا لغوي.
0: ونشاط شوية زين، يعني ذكي شوية.
1: يعني شوي
0: ايه، بس تموت على التدقيق بالتفاصيل. حوالي هاي تدقق نبش على قولتهم نبش. طالعك يقول انتبه كلش هذا الاسبوع، ورح تشعر بمسؤوليات كثيرة وامور ما تصير مثل ما رح تريد. مطلوب منك تنتبه لأعصابك، ردود فعلك، خصوصا بالبيت والأشخاص المقربين، لأن دولة تقدر عليهم تشعل صفحتهم.
1: لا والله أنا أليف. والله بالقيت أليف.
0: إيه يقول ضغط العمل لا تخلي أثر على حياتك العائلية.
1: لا أنا يعني شوية جنطنقر وشوية شوية تش.
0: إيه عافية، هم لازم يمتصون الغضب. بس زين يقول هذا الأسبوع أتحسن بأوضاعك، أمامك راح تنفتح مجالات، انفتاح سفر، حظك قوي إن شاء الله هذا الأسبوع
1: يا الله.
0: والعاطفة يقول هذا الخبر الحلو، إن شاء الله راح تتعرف لك على واحدة من برج الميزان.
1: لا يا رب.
0: هو لو تتعرف لك على واحدة لو برج الميزان لو العذراء مثلك، وراح تكون علاقتكم لا. دافية وعلاقة مستقرة بعد.
1: أهلا شيء المرة فاتحة المستقبل هالشيء.
0: وستا تطلع الجوزاء.
1: لا إذا اذا فاتحه اذاعه المستقبل هسه بدها تسمع،
0: ايه هي خو مو
1: بعد
0: برج
1: حتى ما
0: الجوزاء،
1: ارجع للبيت.
0: هي برجها جوزاء لو الميزان.
1: لا هي شهر الواحد، ما اعرف يا برج والله نسيت، يمكن الحميل او
0: اذا
1: هيك شيء.
0: خلفت عند التحافظ ابراج ذنيك الحبابات الستة الجوزاء وما
1: لا
0: حافظها.
1: احلى شيء هاي، ما هاي ام الميزان يعني موجوده. انا خاتم الابراج كلهم.
0: عافية عافية. شو مو راح تجيك أخبار عاطفية طيبة، وراح تجيك هدية ومبادرة جميلة حلوة وتحرك عاطفي مهم وخطوة جديدة،
1: لا يا
0: خطوبة
1: الله،
0: وزواج. لا لا بطلنا،
1: خطوبة وزواج النوب.
0: أي دير بالك، يقول
1: لا
0: ربما
1: يا الله،
0: حديث عن خطوة باتجاه الخطوبة أو الزواج، ربما يعني مو أكيدة هاي المعلومة.
1: غير طايح حظي مرتي
0: لا لا ان
1: ستنا
0: شاء
1: والله.
0: لا لا لا، انت هسه اذا هي بشهر الواحد برجها الدلو،
1: هي الدلع.
0: اي فيقول نصيحته، نصيحتنا لك هذا الاسبوع تقول لك لا تدقق بكل شيء بهذا الاسبوع، بس على الاقل يعني، لان الاشياء خليها مثل ما هي تمشي على طبيعتها، لا تنبش، لا تدور ورا الباب، لا تروح
1: لا
0: تباع
1: ما دور
0: الموبايلات.
1: والله، لا باعلها.
0: عليك في قدامك.
1: اي والله ما باوع المرة الباب، التوبة.
0: تفتح الباب وتباوع.
1: هسه اليوم شكو بابا راح افتحها وراي شنو.
0: لا اليوم التيار اللي تعرف اقول التيار برج ده، كل ما اشوف واحدة اقول التيار برج. اذا قلت لك
1: لا
0: الميزان قلها ها هي.
1: لا لا، بس ما الهدية هدية ومن ميزان، يعني هاي 100%.
0: نشوف اخبار مضبوطة. اخباري من تقبل غلط.
1: لا عم، انا رد اشكيك بهاي الاخبار، بس يعني شنو صرت مضبوطة.
0: اي ها هي الحمد لله والشكر، هم زين
1: راح
0: حي.
1: اسوي لك اعلان اقول لمعرفة الطالع بذاعة
0: عافية
1: المستقبل.
0: عافية.
1: طبعا
0: تدلل
1: خطير،
0: تدلل.
1: خاف المستمعين دي يتصفون على
0: يلا
1: خاتم
0: عيوني
1: الرقم.
0: نورتنا ويا هلا بيك، ان شاء الله نسمعك دائما
1: تحياتنا
0: كل حلقة.
1: تحياتنا
0: شكرا
1: للجميع،
0: لك، شكرا
1: تحياتنا.
0: اتصالك ويا هلا بيك، واكيد احنا وياكم متواصلين مستمعينا الاحبة، ويعني صراحة شيء فرحني انه دائما اغلب المستمعين اخبارنا اللي نقولها لهم تكون صحيحة، وشوية نحاول احنا انه نغير جو وياكم كل مساء خميس، برنامجنا حكاية الأبراج ويا مخرجنا المبدع عرفان العبدون ويا أنا يا زهر الكندي، وإن شاء الله دائما نكون إحنا وياكم بأجمل الأوقات وأجمل البرامج. أكيد خليكم ويانا أحبتنا، وخلينا نروح الفاصل صغيروني ونرجع.

0: أحلى المساءات إلكم حبايبنا، رجعنا اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام.
1: شلون الصحة الحال؟
0: يا هلا، من ويانا؟
1: تحياتنا وسلامنا للجناب الكريم وجميع الكادر
0: يا هلا،
1: في
0: حياك
1: إذاعة
0: الله،
1: المستقبل.
0: حياك الله، مساء الحب والسعادة على عيونك.
1: الله يبارك فيك، وياكم عبد الله من بابل.
0: يا هلا بعبد الله.
1: الله يبارك فيك.
0: عبد الله يا برج،
1: أنا برج القوس.
0: برج القوس اللي يحب المغامرة ويحب يطفر على قولتهم، وتحب السفر، التجارب الجديدة تحبها، تضحك دائما، مغامر. مسلسلات شو خبرتنا، ما تضحك، فضولي
1: ضحكة
0: هو شوي.
1: ضحكة تعبر عن ما في داخلي.
0: عافية، فضولي شوية عندك،
1: إيه
0: وإذا تريد تسافر تحجز السفر قبل ما تقرر،
1: والله أحب
0: يعني
1: السفر.
0: تقعد تخطط هيك هيك، خلي بالجنطة وانت بعدك أصلا ما مسافر.
1: إيه صحيح، بس أنا غالبا يعني السفر يجي فجأة، يعني
0: ايه
1: مرات قاعد في أمان الله وما أخي
0: اي
1: شيء
0: بس انت شنو،
1: فجأة أسافر.
0: ايه بس انت يعني متحضر، ما
1: إيه
0: تنصدم قبل، تقول لهم يلا.
1: والساند باي مستمر.
0: حلو، هاي شيء حلو ايضا، يعني انت تكون روحك حلوه، مشان خلينا نقول انت جاهز دائما، نفسيتك متقبله هذا الشيء.
1: الحمد لله تمام
0: خلينا نشوف
1: صحيح.
0: لك الطالع بالله، شنو
1: اي
0: ما
1: والله
0: شنو، شكو
1: شوفي لنا
0: ماكو،
1: طالع.
0: سعدك ما عندك.
1: إيه.
0: يقول هذا الاسبوع تحتاج انتباه للقرارات الماليه والمشاريع، يعني دير بالك، لا تسوي لك، لا تجي قبل تصير تاجر. مو كل فرصة معناها فرصة مناسبة، تمام؟
1: تمام.
0: فإذا
1: إيه.
0: عندك مشروع جديد أو استثمار لا تدخل بيه قبل ما تتأكد من التفاصيل والنتائج. أنا كلهم قلت لهم تشيتوا، بس أنت أقول لك لا تشيت، دير بالك.
1: والله اليوم انعرض علي اشترك في سلفة وراح ابطل.
0: أي يقول لك لا تستعجل، كلش لا
1: إيه.
0: تستعجل، ولا تدخل بالشي قبل ما تتأكد من التفاصيل والنتيجة. ويقول لك هم تحتاج تخطيط هذا الأسبوع كلش أكثر من مغامرة. أما بالعاطفة فيقول لك أنت تحتاج إلى
1: ايه
0: أجواء فرصة للمصالحة والتقارب، وتفتح باب الحوار، وأكو علاقة قديمة توقفت وصار بها خلاف وتفارقتوا،
1: يس
0: راح ترجعون بعد شو تريد.
1: ما
0: هاي
1: شاء الله، هاي
0: هاي
1: بلوة جديدة مسلفنا.
0: إذا مرتك يمك لا، يعني هي علاقتك نفسها، وإذا مرتك مو يمك أسولف براحتي.
1: هي عافية ست أزهار
0: هسه شنو، هي يمك لو مو يمك؟
1: يعني العقل يعرف.
0: تقريبا يمك. يلا خلينا نبطل لعد، احنا نقول لك
1: لا لا
0: انه
1: لا كملي كملي
0: اي اكو قلنا علاقة قديمة توقفت وصارت بها مشكلة، لكن راح ترجع من جديد، واكو باب حوار، وهي منتظرة، او الشخص المقابل، ما نقول هي، اي شخص بينك وبينه مشاجرة او فد مشكلة او فد خلاف، منتظرين منك مبادرة حتى لو بسيطة جدا حتى ترجع العلاقة مثل ما كانت. ويقول الماضي حاضر بطريقة أو بأخرى، يعني تريد تنكر، تريد تعترف، هو موجود. هاي السالفة مو خوش. الرسالة إنك تقول لا تخاطر بفلوسك حتى تثبت إنه أنت شجاع، في الشجاعة الحقيقية تعرف وين تحط خطواتك، تمام؟
1: تمام
0: هذا الطالع.
1: نعم
0: ها
1: هي عاشتينك كله صحيح.
0: هاي هي، حياك الله،
1: الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا.
0: نورتنا، يا هلا
1: الله يبارك
0: بيك
1: فيك.
0: يا عبد الله، شكرا لاتصالك. وأكيد عندنا اتصال آخر، وخلينا نشوف من ويانا. ألو، ألو، فقدنا الاتصال. يلا خلينا نشوف الحمل وش يقول. يقول هذا الأسبوع طاقته راح تبلش بطاقة مو سهلة، يعني شوي تعبان، مالك خلق بالبداية الأسبوع. أيضا يقول أكو ضغط شوية عليك، أجواءك شوية أكو حساسية بالجو. نصيحة يقول لا تدخل بنقاشات عميقة، ولا تخلي كلام الآخرين يشتت تركيزك، يعني اسمع من اليمنى وطلع من اليسرى. خو أما بالمهنة يقول أكو بعض العراقيل والتوترات، ممكن تحس أن الأمور ما ماشية عدل، ما مرتاح بشغلك، لكن لا تعتمد على الحظ وحده ولا تتسرع باتخاذ قرارات مصيرية. كل هل تتسرعون خاصة القرار المصيري. الصورة تتغير بوسط الأسبوع وترجع لك القوة والحماس، وراح تظهر عندك قدرة أكبر على تغيير شيء مهم بحياتك. يعني المهم أكو شيء مهم بحياتك راح يتغير بالعمل، مشروع أو أي قرار شخصي، المهم أكو تغيير بحياتك. بالعاطفة يقول المطلوب منك أنه تكبر عقلك شوية، وأيضا أكو مواجهة عاطفية بينك وبين الشخص معين، يعني عندك بينك وبين علاقة عاطفية أو حتى مع العائلة، فلا تعطي كلمة أكبر من حجمها. يعني اسمع أنت هسه أقول لك مشي، اسمع الحكايات وعبرهم. وإذا عندك علاقة حاول تهدي الأجواء شوية وابتعد عن الكلام الجارح وخفف من الاستعجال واترك الأمور تمشي بهدوء. الرسالة تقول لك يا عرفان لا تجعل لحظة عصبية تهدم شيء بنيته خلال سنوات. أنا ما أدري بك عصبي، أصدقتك عصبي؟ لا تدير بالك، لا تعصب لا تعصب، هدي شوية. وأكيد إحنا وياكم أحبتنا متواصلين، وآخر مرة راح أذكر بهواتف الاتصال لأن بقالنا وقت قصير لانتهاء برنامجنا. اللي يحب يعرف طالع برجة هواتفنا 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7 و07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7 وأكيد وياكم متواصلين.

0: ويانا اتصال، خلينا نشوف من ويانا. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون الزهراء؟
0: يا هلا.
1: اريد اعرف البرج مالتي من مواليد 89 11 11.
0: من وياي
1: وياكم حامد الخالدي من بابل.
0: حامد،
1: نعم،
0: 11 11.
1: 11 11 89 مواليد.
0: ايه،
1: يا ريت والله تحكي لنا عنها.
0: برجك هو برج الدلو، صح؟
1: والله ما اعرف انا في الشغلات.
0: لا العفو، مو الدلو، لا لا.
1: سمعت برنامجكم، سمعت اخوان المتصلين يعني تحكي لهم بركة في الحلقة اليوم.
0: نعم. بس لحظة، برجك هو برج الجدي، العفو مو الدلو، غلطت، أو حتى ولا الجدي، العقرب.
1: نعم،
0: برج العقرب.
1: برج العقرب. نعم، احكي لنا عن برج العقرب.
0: تريد الطالع ولا تريد الصفات؟
1: والله الصفات والطالع وكل.
0: اوكي، بالنسبة للصفات البارزة عندك، يعني شخصيتك مصر جدا
1: نعم
0: على الشيء اللي تريده تسويه، يعني حتى لو ما حد يقبل، بس انت ما دام ببالك تسوي. شخصيتك قوية، تحب دائما تعرف الأشياء المخفية، يعني الأشياء اللي ما حد يعرفها. وإذا أكو سر، واحد مثلا عنده فتشي بقلبه وما يريد يحكي لك إياه، من نظرة واحدة تعرفه، يعني بس تباع بوجهه تعرف هذا ضام عليك شيء.
1: دكتورة مع الأزرار ما شاء الله عليك.
0: مو صحيح؟
1: كله صحيح.
0: وأما الطالع، حظك يقول فرص هواي عندك هذا الأسبوع، راح تتحسن أمورك المالية والعلمية. تحتاج مراجعة بعض الأمور وما تستعجل همات. أكو عندك مشروع أو قرار مالي، يعني تريد تصرف فلوس أنت.
1: أكيد.
0: عندك فكرة أو مش لو مشروع، لو تريد تسوي سلفة، تريد تفتح مشروع، تريد تداين واحد فلوس، تريد تداين فلوس، المهم أكو فد قرار مالي شي بي فلوس. فحاول تدرس التفاصيل قبل ما تقول توكلت على الله، يعني قبل ما تبلش فكر شوية، رتب أمورك وتعامل ويا الملفات القديمة، لأن أكو فرصة جديدة راح تحسن وضعك، ويعني وضعك هذا الأسبوع راح يتحسن إن شاء الله.
1: يا رب العالمين.
0: خليك شوية هادئ وخفف من الحدة، يعني لا تكون حدي بتعاملك بالنسبة للعاطفة. أنت أصلاً ما تحب العلاقات السطحية،
1: أكيد.
0: بس المقابل يريد منك شوية مساحة حتى يسولف لك، نعطيه مجال خي يسولف.
1: والله
0: فأحكي،
1: فاتح المجال كله بس هو ما يشبه.
0: خاف منك غير تتخوفه، ما يدري ايش راح ترد عليه.
1: ما تخاف، ما تخاف عن الهمان.
0: وانت تقول هيك بس هو يخاف من ردة فعلك.
1: أكيد أكيد.
0: يقول الحوار الهادئ افضل من الصمت الطويل، يعني لا تظل ساكت، سولف،
1: أكيد والله
0: لا
1: أكيد.
0: تستعجل وتطلق الحكم، خليك دائما يعني شلون تأني، يا الله تطلب الحكم، تطلق عفوا الحكم. والرسالة
1: الله.
0: تقول إلك القوة هي مو بالمواجهة، مرات القوة إذا تعرف إيش وقت تسكت وإيش وقت تحكي، يعني لا تجي وتحكي قبل شوية، تحمل ولو التصبور، يعني تتحمل زين.
1: الحمد لله والله أتحمل.
0: هو أنت صبور وتتحمل، بس ما عرفت اسمك.
1: حامد. حامد.
0: ها حامد. ايه
1: نعم.
0: حامد، انت صبور وتتحمل وقلبك كبير، بس شوية يراد لك تطول مزاجك او تطول بالك شوية.
1: والله يا يعني انت تجي شو هي كلها نقاط، هاي يقول قهر بقهر شو الحياة.
0: ايه مهيئة العد، شلون انت غير تتحمل؟
1: اشياء اللي نريدها ما تجي.
0: ان شاء الله، ان شاء الله اللي تريده يصير. مو هسه قلنا لك شوية فلوس راح تجيك ووضعك راح يتحسن وامورك
1: والله
0: تمام.
1: يا ريت. هو الراتب مال العاطلين صار يوم 3 بالشهر، معكم مسافرين على خير.
0: عافية، إن شاء الله يجي الراتب، مو قلت لك راح تجيك فلوس؟ بارك الله
1: والله
0: اليوم،
1: مسافرين ما ساعد صار لنا أسبوع ما.
0: بارك الله اليوم تجي، بارك الله اليوم يجي الراتب من للسبعة.
1: والله عندي سائل مريض متقاعد فيه على أساس آخذه باكر غير الراتب مال العاطلين، حاير بمر أنت وين.
0: لا ان شاء الله، ان شاء الله الله يسهل لك امور، وان شاء الله يا رب التوفيق، وان شاء الله
1: مليون من الست
0: في دول
1: العزيزة
0: عمرك
1: أمو.
0: نورتنا ويا هلا بيك، حياك الله. شكرا لك وشكرا لاتصالك وشكرا لكل شخص تواصل ويانا اليوم بعودتنا لبرنامج حكاية الأبراج. أكيد كل شخص كان يبحث عن طالع البرج، عن صفات الشخصية، عن هواي أمور موجودة في برجه أكيد عرفنا عليها إحنا وياكم. أحبتنا الكرام، نشكر أخواننا مسلم الربيع وأبو شمس وأبو نبأ وهيام وصفاء السلطاني والحسين بن خليل وعبد الله وحامد وكل الأشخاص اللي استمعونا سواء عبر بثنا المباشر أو عبر اتصالهم أو عبر الراديو. أكيد نشكر كل من كانوا ويانا وتواصلوا ويانا. انتظرونا يوم الخميس المقبل الساعة 5 مساء من أثير إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج حكاية الأبراج. رافقناكم بهذه الحلقة أني أزهار الكنجي في الإعداد والتقديم، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. إلى اللقاء.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27، ويؤكد الكتاب سلاح نواجه به الجهل وذاكرة لحفظ الهوية. رئيس الوزراء مستقبل واعد للشركات المتبادلة العراقية الأمريكية في مجالات التنمية والطاقة والاقتصاد. رئيس مجلس النواب ووزير النفط يؤكدان أهمية تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي. الاستعداد لعقد المؤتمر العلمي القضائي الأول في نيسان المقبل. مناطق عراقية تشهد أجواء شتوية الأسبوع القادم. تفكيك 8 شبكات لتجارة المخدرات والقبض على 28 متهما خلال عمليات أمنية في ميسان. صادرات النفط العراقية تستعيد 71% من مستواها. قطر تبحث مع مصر وتركيا خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة. واتفاق بانتقال مانويل إنخيل من ريال مدريد إلى فولهام الإنجليزي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. هذه حلقة جديدة من برنامج قصص نجاح وقصة نجاحنا لهذا اليوم من داخل أروقة جامعة المستقبل، المساحات الخضراء التي يوم عن يوم تكبر وتتوسع في أجل خدمة العملية التعليمية وخدمة الطلبة الموجودين داخل الجامعة. هناك صراع مع الزمن لفتح آفاق جديدة من المساحات الخضراء، لكن في جامعة المستقبل وعند دخولك باب الجامعة ستجد واحات خضراء جميلة جدا ومتنوعة بأنواع من المزروعات الجميلة جدا شكلا وحتى هواء جميلا وجديدا لجامعة المستقبل. اليوم راح نتناول قصة نجاحنا لهذه الحلقة حول المساحات الخضراء والواحات الخضراء داخل الجامعة. ابقوا يعني

0: أحبتي المستمعين، لازلنا داخل جامعة المستقبل وداخل المساحات الخضراء. راح ناخذ آراء الطلبة ونشوف المساحات الخضراء شنو تعني لهم وشنو يستفادون منها. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: اسم حضرتك؟
1: جعفر نيسو.
0: جعفر، شلون الصحة يا جعفر؟
1: الله يسلمك.
0: يا كلية يا جعفر؟
1: كلية العلوم قسم الفيزياء الطبية.
0: خب مو صعبة؟
1: لا الحمد لله.
0: جعفر، اليوم دا نتكلم خصوصا قسمك شوية علمي، شوية يحتاج قراءة أكثر. اليوم هواي مساحات خضراء، حدائق مثل باللهجة العامة يصحوا لها، شلون نشوفها بالنسبة للجامعة؟
1: طبعا أستاذ العزيز، جامعة المستقبل هي متميزة من كل النواحي، أما بالنسبة للمزارع والحدائق والخضار اللي موجود، لا بالعكس تعكس صورة إيجابية.
0: نعم.
1: صورة كلش جميلة للجامعة.
0: أنا اليوم شفتك قاعد جوا إحدى النخلات. نعم. وتتفيا بالظل مالتها، هم تستذكر أشياء حلوة، شوف الحدائق، شوف المزروعات، العناية بالحديقة. يعني هواي أكو حدائق بس ما بيها إدامة، جامعة المستقبل لا، قديمها وشوفها دائما نظيفة.
1: طبعا دائما نظيفة والخضار مستمر، يعني تعكس صورة إيجابية، تعكس تغيير الأجواء للطلبة. حتى وإن كانت الأجواء حارة أو مشمسة، بالعكس ما تأثر.
0: أنت من جماعة الستوريات تأخذ صور بالحدائق لو لا؟
1: لا لا، أنا دراستي عملية فقط لا غير.
0: كل التوفيق إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا.
1: التوفيق للجميع.
0: أحبتنا المستمعين، دان نتجول داخل جامعة المستقبل ورأينا بعض الأشخاص اللي همهم الأول والأخير إخراج هاي الحدائق بالصورة الحلوة. ويانا أبو عباس مسؤول أو يعني على تنظيم الحدائق، شلونك أبو عباس؟
2: الله يسلمك أستاذ، رحم الله والديك.
0: أبو عباس من طب جامعة المستقبل، نشوفها نظيفة ونشوفها حلوة، هذا الفضل يعود أولا لإدارة الجامعة وثانيا لكم أنتم العاملين على إخراجها بالصورة الحلوة. سولف لنا.
2: إحنا الحدائق بالنسبة لنا يوميا نجي بالستة ونص الصبح، بالستة ونص نجيها نسوي إدامة كاملة عليها، يعني قبل ما تدخل الطلبة الحدائق جاهزة من تنظيف، من سقي، من تقليم، من كل شيء.
0: نعم.
2: الحدائق
0: أنت بنشوفها اليوم بهذه الصورة،
2: ايه؟
0: تفرح لو ما تفرح؟
2: شلون ما أفرح بها، حدائق نظيفة وتزهي من طالب يطوب أو الموظف يطوب ويشوف الحدائق نظيفة، يعني يرتاح بها.
0: نعم. يقولون دائما اللي يشتغل بالشيء يعتبر هذا الشيء ابنه أو شيء ملكه الخاص، أنت تعتبر أكيد الحدائق هي جزء من بيتك.
2: الحدائق تعتبر هاي تعتبر حديقتي مال البيت، من نعم. يطوب الطالب أو يطوب الموظف ويلقاها نظيفة أنا أرتاح، مو يعني الطالب.
0: نعم.
2: أنا نحب النظافة ونيجي من الصبح نسقي ونرتب الحدائق على مود النظافة.
0: أنتوا فريق أكيد، فريق كامل للسقي،
2: فريق كامل للحدائق وكل من يعرف شغله السقي، التنظيف، التهزير، يعني من كل شيء.
0: أنتوا أكيد من العمال تحرصون على جمالية، تشوفون طلاب وطالبات يقعدون بهاي الحدائق، أكيد تصيبكم الفرحة السعادة أنه أكو طلاب يقعدون بيها يأخذون صور بيها.
2: طبعاً طلاب من تجي وتلقى الحدائق حلوة ومرتبة ونظيفة، إحنا نرتاح، الجامعة يصير منظر حلو إلها يعني.
0: الحدائق شنو بيها الزرع؟
2: الحدائق بيها مثل الدندنوية، يعني الوريد، يعني أشكال الأشجار بيها، النخيل، أشكال النخيل.
0: أي. أبو عباس، إحنا نشد على إيدك وندعمك ونشجعك لإخراج جامعة المستقبل، وهاي الحدائق هي صورة من صور الجمال بالجامعة. شكرا لك ومن خلالك لكل العمال العاملين على جمال وإخراج هذا الجمال بهاي الحلة الرائعة. شكرا جزيلا.
2: ممنون، أشرف بيك، مشكور يا غاتر، رحم الله والديك.

0: مستمرين وياكم أحبتنا المستمعين. طبعا جامعة المستقبل، وأمام كل كلية وكل قسم هناك مساحة مخصصة للخضراء ولعدد من المزروعات، وهناك خطط توسعية لإجراء أكبر عدد ممكن من المساحات الخضراء. لازلنا في الجامعة ونلتقي وناخذ آراء الطلاب ويانا الطالبة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: اسم حضرتك؟
1: مريم.
0: بيا قسم يا كلية؟
1: أنا مرحلة رابعة قسم أنظمة طبية ذكية تابعة لكلية العلوم.
0: مريم، الطب ومرحلة رابعة أكيد 4 سنوات، شفت التطور اللي داخل الجامعة وخصوصا المساحات الخضراء. نقول أنت الخبرة مال الجامعة، شلون شفت التوسع، الجمال، العناية بهاي المساحات؟
1: والله التوسع هو حاليا جيد، يعني مقارنة بالسنة الأولى اللي دخلتها ما كانت هذه يعني مساحات واسعة من الخضار والتشجير والاستدامة اللي سووها صراحة، فصار فرق من بين المرحلة الأولى للمرحلة الرابعة، فتطور مستمر وحاليا دا أشوف يعني إبداعات حلوة بالجامعة.
0: جماعة المجموعة الطبية شوية يميلون للقراءة أكثر، للمواد العلمية، ويقولون دائما البنات صاحبة ستوريات ترسن الانستغرام، الفيسبوك، السناب شات. تحبون ستوريات انتم بالحدايق؟
1: بالضبط، اني قبل شويه صورت ستوري واني هنا أنا موجوده، لان كانت كثافه الخضره واللون مالتها كلش يعني يجذب، فيجبر الانسان انه واحد يصور وينزل.
0: عندك مقترحات لاداره الجامعه لزراعه انواع معينه، لعمل ديكورات معينه؟
1: والله افضل اني يعني الاشجار الكثيفه، الاشجار الظليه، لان تعرف احنا شمسنا حاره ومسلطه علينا، فالطالب دائما يحتاج انه يظلل، تعرف المصطبات ما قاعده تكفي كل الطلاب، فاتمنى انه يشوفون هيك اوبشنات يختاروها للزراعه.
0: مريم شكرا جزيلا ويا رب كل التوفيق والتخرج والتعيين.
1: تسلم دايم، الله يخليك، شكرا.
0: مستمرين وياكم محبتنا المستمعين، ونلتقي مع الطلبة والموجودين داخل الجامعة. ولية أمر بعد ويانا، ولية أمر داخل الجامعة، وأيضا نسألها إذا كانت أول زيارة أو لا، وشن رأيها بالمساحة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا زيارتي متكررة لأنه تسديد قصوط ومستوى، فإدارة الجامعة كلش يعني لطفاء بالنسبة للأساتذة والدكاترة ومعاملتهم الحلوة، أي والجامعة بصورة عامة يعني الحدائق كلش حلوة مرتبة، أي وظليات يعني مجلس
0: أم شنو؟
2: أم آيات.
0: أم آيات حارنا ما ينقحهم مثل ما يقولون، تمام، ويوصل يعبر 50، بس احنا دائما شوفين التغير المناخي بكل العالم.
2: طبعا اكيد
0: جامعة المستقبل هواي خلت مساحات خضراء، واليوم انت قاعدة جوا ظل احدى الاشجار، سولفينا شعورك. ما عنده حديقة بالبيت هنا من يشوف الحدائق يفرح.
2: طبعا اكيد شيء اكيد، طبعا هي تطي يعني ترطب الجو وشوية هواء تنقي بالنسبة للمساحة الخضراء الأشجار، بس لو تبخير بعد شوية
0: تبخير للجو ومايات،
2: قصدي يعني شلون مظل يعني شلون مو مظلات، لا هاي شلون الصندات يخلوها اي بخاخات، هي اول شيء ترطب الاشجار، وثاني شيء تلطف الجو، تعطي شويه بروده باكثر.
0: ان شاء الله هذا المقترح يوصل. امايات اهلنا نسمع من امهاتنا يقولون الزرع يطرد العين ويفتح النفسيه من الصبح، خصوصا الياس، الزرعات الحلوات،
2: ايه ريحه تطيب النفوس بيها، ايش قد ما تكون انت مكتئب وجاي وعندك قرايه وضغط، بس من تقعد انت راح تنفتح نفسيتك. اي
0: كل الشكر والتوفيق امايات، ونورتي جامعه المستقبل.
2: رحم الله والديك، كل الشكر والتقدير لكم ولمعاملتكم الطيبه، وان شاء الله دوم التوفيق.
0: شكرا جزيلا.
2: تعلق الدائم.
0: شكرا جزيلا.
2: اهلا وسهلا.

أحبتنا المستمعين، أخذنا آراء الطلاب وأخذنا آراء العاملين على إدامة الحدائق الخضراء وحتى آراء زوار جامعة المستقبل. طبعا أبواب جامعة المستقبل مفتوحة لكل أهالي محافظة بابل والمحافظات العراقية أجمع لزيارتها للاطلاع على الأقسام والكليات وكل المرافق الحيوية التعليمية والترفيهية والجمالية داخل الجامعة، ليكونون على قرب من الجامعة وما يحدث داخل الجامعة من قصص نجاح ومن أشياء حلوة هواي. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا من قصة نجاح لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، أنا زيد الأصيل، وإلى اللقاء.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

0: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.
1: المستقبل FM. لا تغير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تبحث إطلاق ماجستير مشترك مع جامعة ريدينغ البريطانية. محافظ بابل يؤكد منع تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية دون ضوابط قانونية. رئيس الوزراء يشدد على دور رجال الدين في تعزيز النسيج الاجتماعي. البرلمان يستعد لقراءة قانون الطاقة المتجددة. تحرك عراقي لإعادة 3 مواطنين دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية. والخزانة الأمريكية تصدر عملة معدنية تحمل صورة ترامب. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: زار وفد من جامعة المستقبل برئاسة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي جامعة ريدينغ البريطانية لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين. وشهدت الزيارة مباحثات حول إطلاق برنامج ماجستير مشترك في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة. واستعرض وفد الجامعة إمكاناتها العلمية وإنجازاتها في مجال الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية، لا سيما حصولها على المرتبة الأولى عالميا في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أشاد مسؤولو جامعة ريدينغ البريطانية بالإنجازات التي حققتها جامعة المستقبل في ملفات الاستدامة والبحث العلمي. أكد محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي عدم السماح بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني إلا في الحالات التي تتجاوز فيها نسب السكن 50% وفق السياقات القانونية. وأوضح خلال جولة في قضاء المحاويل وناحية سد أنه جرى رصد عدد من الأراضي المجرفة ذات النسب السكنية المتدنية مع وضع إشارات حجز عليها لإعادتها إلى جنسها الزراعي، وشدد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وحماية الحزام الأخضر للمدن. في وقت تتزايد فيه أعداد النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية في بابل، تتصاعد المخاوف من تداعيات الاكتظاظ ونقص الخدمات الطبية وسط واقع صحي وإنساني يفرض تحديات إضافية على إدارة السجون والنزلاء على حد سواء. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: في وقت تتزايد فيه أعداد النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية في بابل، تتصاعد المخاوف من تداعيات الاكتظاظ ونقص الخدمات الطبية وسط واقع صحي وإنساني يفرض تحديات إضافية على إدارة السجون والنزلاء على حد سواء. والحديث لمدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ حازم الصافي.
3: حملة الأمل الصحية التي ستنفذ في سجن الحل الإصلاحي قسم النساء، وذلك بتنسيق وتعاون بين عدة جهات، شبكة العدالة للسجناء ممثلة بمركز الميزان لدعم حكم القانون، والمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان مكتب بابل، وعدد من الجهات المساندة منها العتبة الحسينية ووزارة العدل والصحة ومجلس محافظة بابل وغرفة تجارة بابل واتحاد نقابات العمال وعدد من المؤسسات. تستهدف هذه الحملة تحسين الواقع الحياتي والحقوقي في هذا السجن عبر تقديم مجموعة من الخدمات الصحية وتجهيز السجن بمجموعة من المساعدات مثل أجهزة طبية، أجهزة قياس الضغط.
2: ويؤدي ارتفاع أعداد النزلاء مقارنة بالطاقة الاستيعابية إلى زيادة الضغط على الخدمات الصحية والمعيشية داخل المؤسسات الإصلاحية، فيما تبرز الحاجة إلى تعزيز الرعاية الطبية وتوفير بيئة أكثر ملائمة لضمان سلامة النزلاء والحفاظ على حقوقهم الإنسانية. الأستاذ أحمد العطار مدير حقوق الإنسان في بابل متحدثا.
4: سجن الحلة للنساء وسجن الحلة للرجال الإصلاحي الموجود في مركز المدينة بالأمور الطبية، وذلك بسبب النقص الواضح من خلال تقارير التي ترسلها مفوضية حقوق الإنسان إلى وزارة الصحة ودار صحة بابل من خلال النواقص اللي موجودة، سواء كان على مستوى الأجهزة الطبية أو على مستوى المستلزمات الطبية والصحية الذي يجب توفرها. وبالتالي لدينا تقرير أو صورة واضحة عن مواقع الصحي في السجون الإصلاحية.
2: وبين الاكتظاظ وضعف الخدمات الطبية، تبقى المؤسسات الإصلاحية في بابل أمام تحد متزايد يتطلب حلولا عاجلة تعالج الواقع الصحي والإنساني وتخفف من حجم الضغوط داخل السجون. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن مجلس القضاء لالا استعداده لعقد مؤتمره العلمي الأول يومي 15 و16 من نيسان المقبل تحت الشعار القضاء العراقي بين إرث قرن من العدالة ومتطلبات المستقبل الرقمي. وذكر المجلس أن المؤتمر سيشهد مشاركة قضائية وأكاديمية وقانونية من العراق وعدة دول عربية وأجنبية. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي تواجه منظومة العدالة في ظل التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والخروج بتوصية تسهم في تطوير المنظومة القضائية. أكد رئيس مجلس الوزراء لفلاح الزيدي أهمية الدور الإيجابي الذي يطلع به رجال الدين في تعزيز النسيج الاجتماعي ونشر قيم التسامح والتآخي بين أبناء الشعب العراقي. جاء ذلك خلال استقباله وفد الحضرة القادرية برئاسة الشيخ خالد عبد القادر الجيلاني. كما شدد الزيدي على دعم الأماكن الدينية المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين بما يسهم في تنشيط السياحة الدينية في البلاد. كشفت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عن استعدادها لإدراج مقترح قانون الطاقة المتجددة على جدول أعمال مجلس النواب لقراءته القراءة الأولى. وأوضح عضو اللجنة عبد المنعم السنجري أن القانون أعيد إلى المجلس بعد سحبه من قبل الحكومة في الدورة السابقة. وينص المقترح على تشكيل هيئة مستقلة للطاقة المتجددة ضمن هيكلية وزارة الكهرباء لتنظيم وتطوير استثمار هذا القطاع في المرحلة المقبلة. أعلنت وزارة العدل إطلاق سراح 138 حدثا خلال شهر آب الماضي وفقا للموقف الشهري الصادر عن دائرة إصلاح الأحداث. وأوضحت الوزارة أن المفرج عنهم توزع بين موقوفين أطلق سراحهم وآخرين أخلي سبيلهم بعد إكمال مدة المحكومية، فضلا عمن شملهم الإفراج الشرطي. وأكدت الوزارة أن الإفراج جرى استنادا إلى حسن السلوك واجتياز البرامج التأهيلية ضمن جهود إعادة دمج الأحداث في المجتمع. أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا أحمد الصحاف المباشرة بإجراءات إعادة 3 مواطنين عراقيين دخلوا الأراضي الليبية بصورة غير شرعية. وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية والجهات المختصة في طرابلس بعد استكمال إجراءات إثبات الرعوية. كما أكد مواصلة الجهود لتقصي مصير عدة عراقيين دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي استشهاد أحد منتسبيها إثر هجوم مسلح استهدف نقطة تابعة للواء 16 في محافظة كركوك. وأوضحت الهيئة أن الهجوم وقع عند الساعة 2 فجرا في ناحية تون كوبري، وأدى إلى استشهاد المقاتل علي بهجة حامد أحد مقاتلي اللواء 16 في قيادة عمليات الشمال والشرق دجلة. كما أسفر الهجوم عن إصابة المقاتل جنيد عصمت بهجت الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكدت الهيئة مواصلة الجهات المختصة إجراءاتها للكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد منفذيها.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى 150 لتأسيس الولايات المتحدة. وطرحت العملات أو طرحت العملات للبيع ضمن مجموعات تذكارية بأسعار تفوق قيمتها الإسمية. وفي الوقت الذي أوضحت فيه دار السك الأمريكية أنها ستكون قابلة للتداول، أثار الإجراء جدلا بشأن توافقه مع القوانين الاتحادية المنظمة لإصدار العملة. نفى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن تكون الولايات المتحدة تسعى لسرقة النفط الفنزويلي على خلفية الاتفاق الأخير المتعلق باستغلال جزء من احتياطات البلاد النفطية. وأكد رايت أن الموارد الطبيعية تبقى ملكا للشعب الفنزويلي، مشيرا إلى أن الشركات توفر رؤوس الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الإنتاج، كما شدد على أهمية إعادة تأهيل شبكة الكهرباء الفنزويلية لضمان استقرار القطاع النفطي وتحسين البنية التحتية للطاقة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، يتوقع أن يكون الطقس في معظم مناطق العراق صحوا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع نشاط متفاوت خلال النهار. أما في محافظة بابل فيكون الطقس صحوا وحارا مع درجات حرارة تقترب من 42 درجة مئوية نهارا ونحو 30 درجة ليلا مع رياح شمالية غربية معتدلة، وتشير التوقعات إلى انعدام فرص هطول الأمطار في البلاد.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. عوض منتخب العراق للشباب خسارته الافتتاحية أمام تركمانستان بفوز مهم على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب المقامة في تايلند. تقدم المنتخب الإماراتي أولا عبر يانيك مولر قبل أن يدرك مالك مؤمل التعادل للعراق قبيل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني سجل سجاد حسين هدف الفوز لليوث الرافدين، كما أهدر المنتخب الإماراتي ركلة جزاء تصدى لها الحارس عمار علي. ويأمل المنتخب العراقي بمواصلة نتائجه الإيجابية في منافسات المجموعة السادسة المقامة في مدينة تشومبوري التايلندية. يواصل بطل العراق في بناء الأجسام أمير الشمري تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في إسبانيا خلال تشرين الثاني المقبل. ويدخل الشمري الاستحقاق العالمي بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب بطل أبطال العراق في فئة كلاسيك فيزيك ببطولة العراق الكبرى في كركوك. ويعد هذا اللقب الخامس له محليا في وزن 80 كيلوغرام، وأكد أن النجاح جاء نتيجة التدريب المتواصل والاستعداد المكثف، كما أشاد بدور الاتحاد العراقي لبناء الأجسام ودعم الوسائل الإعلامية للعبة وأبطالها. تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بأربع مواجهات، حيث يلتقي الجولان مع ديالا، في حين يستضيف الموصل فريق الزوراء على ملعب فرانسو حريري، كما يواجه الكهرباء فريق الغراف على ملعب نادي الزوراء، بينما يستضيف دهوك حامل اللقب القوة الجوية أمام جماهيره. وتحمل مباريات الجولة أهمية كبيرة في سياق المنافسة على صدارة الترتيب. أبدى العداء العراقي علي جاسم عبد الرضا استغرابه من غياب الدعم المؤسسي وتجاهل اتحاد ألعاب القوى لتحضيراته الممتدة 9 أشهر لدورة الألعاب الآسيوية في اليابان، وأكد أنه حقق إنجازات بارزة منها تحطيم الرقم القياسي العراقي لسباق 10,000 متر بعد صمود دام 36 عاما. وأشار لأن معسكراته الخارجية ومشاركاته الدولية تمت بجهود شخصية وعلى نفقته الخاصة. وطالب الجهات المعنية بالكشف عن معايير اختيار الرياضيين بشفافية كاملة، مؤكدا مواصلة السعي لتمثيل العراق ورفع رايته في المحافل الدولية. غياب الموت بطل آسيا في رفع الأثقال طاهر صابر سعيد عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض. ويعد الراحل من أبرز رباعي العراق، إذ حقق خلال مسيرته 15 ميدالية دولية بينها 6 ذهبيات. وبدأ مشواره الرياضي في الملاكمة قبل أن ينتقل إلى رفع الأثقال ويحقق إنجازات بارزة محليا وآسيويا. كما مثل المنتخب الوطني العراقي في عدد من الاستحقاقات الخارجية المهمة، ويترك الراحل سجلا حافلا بالإنجازات وبصمة خالدة في تاريخ الرياضة العراقية. قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تكريم ليونيل ميسي بمبادرة استثنائية تقديرا لمسيرته الدولية الحافلة. وتقضي المبادرة بإيقاف جميع المباريات في الدقيقة 10 من الشوط الأول لمدة دقيقة كاملة تزامنا مع رقمه الشهير 10. وسيشمل التكريم مسابقات الرجال والسيدات وكرة الصالات وكرة القدم الشاطئية. ويأتي ذلك بعد إعلان ميسي اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيرة امتدت لعشرين عاما، وشهدت مسيرته قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 وكأس أمريكا مرتين. أخيرا، كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي طرابزون سبور يدرس خيارات التعاقد مع مدرب جديد بعد إنهاء التعامل مع فاتح تكة. ويتصدر الإيطالي أنطونيو كونتي قائمة المرشحين لقيادة الفريق إلى جانب أسماء أخرى مثل أردا توران وسيرجيو كونسيساو وفيتور بيريرا. وجاءت هذه الخطوة عقب تراجع النتائج وخروج الفريق من منافسات الدوري الأوروبي، كما تلقى خسارة مفاجئة أمام أميد سبورتيف في الدوري التركي. ويستعد طرابزون سبور لملاقات جينشلر بيلجي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تبحث إطلاق ماجستير مشترك مع جامعة ريدينغ البريطانية. محافظ بابل يؤكد منع تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية دون ضوابط قانونية. رئيس الوزراء يشدد على دور رجال الدين في تعزيز النسيج الاجتماعي. البرلمان يستعد لقراءة قانون الطاقة المتجددة. تحرك عراقي لإعادة 3 مواطنين دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية. والخزانة الأمريكية تصدر عملة معدنية تحمل صورة ترامب. مستمعينا الكرام، نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: الإعدادات.
1: من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحن.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

وخصوصا للشعراء ببرنامج شاعر المستقبل خطوتك الأولى. امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب وتنفتح لك عين ماي وترتوي. الخطوة الأولى دائما تكون من أصعب الخطوات وخصوصا للشعراء ببرنامج شاعر المستقبل خطوتك الأولى ويانا. شاعر المستقبل كل خميس ساعة 9 على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في باب مهند العزاوي.

مساء الخير والمحبة والاشتياق عليكم أصدقائنا وحبايبنا وأعزائنا مستمعينا مستمعين إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل. بلش وياكم مشوارنا وبلش مشوارنا وياكم من بعد انقطاع للأمانة دام فترة كلش طويلة. أنا كنت كلش مشتاق بهاي الفترة للمعاودة لكم وللمعاودة ببرنامجنا. فشاعر المستقبل أكيد بعدنا مستمرين ويا شاعر المستقبل من إذاعة المستقبل وإذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: جرح الزمن إن لم تكن أنت فمن؟ إن كنت يوما موطني فاليوم ينقصني وطن. ما زال حبك صامدا رغما على أنف الزمن، ضميت حزنك بالقلب والذكر وما ناسي، ويومية بعدك ينجرح الله يعين إحساسي. خليتني بموقف صعب مثل اليتيمة تنضرب، الناس اللي أحبهم والغرب كلهم اجوا يتشمتوا وما حد اجاني واسي. والمشكلة المشكلة يا اللي يجوا يصير زين براسي، عايفني المشتاق لك وتهمني الما همك، وين الله واحلم بالعطر اللي تحطه حتى اشتمك، وين الله شوفك حتى لو بس رايد ترجع لي شي فد يوم ناسي يمك، وين الله وتحبني مثل ما انا حبك حتى ظل ممنون لك صاحب فضل لاخر نفس بنفاسي. ان لم تكن انت فمن ساويت بقرب ناسي، ان لم تكن انت فمن خليت تاج براسي، قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابه حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما اقبلت مشى بمطر ويصير مي بخدي، قد ما شفت بعدك حزن منا لحد يوم الدفن راح ابقى عايش وحدي، لو عندي حظ جا ما رحت بس اني حظ ما عندي. بلش مشوارنا وياكم بالحلقة الأولى أعزائنا المستمعين، وفكرة البرنامج بما أنه احنا اليوم بثنا أكيد على أثير إذاعة جامعة المستقبل، وبنفس الوقت أنا باث من خلال موقع الانستغرام، يعني مغادرة صار فترة كان البث كله على التيك توك، فلازم أكو توضيح. هواي شباب يريدون يتواصلون ويقرون قصائدهم على مود يطلعون ببرنامج موعد آخر، وهاي تصير بها هواية مشاكل، فقررنا بأنه ينفتح خط مباشر من خلال برنامج شاعر المستقبل اللي هو هذا برنامج الإذاعي، راح تكون بأرقام اتصالات، هاي أرقام الاتصالات راح تكون للشعراء، والشعراء يتصلون من خلالها ونسمع قصائدهم بالمباشر، ومن بعدها إن شاء الله تكون خطوة باتجاه البرنامج التلفزيوني، وإن شاء الله خطوة باتجاه مستقبل كبير لكل شعرانا اللي يستحقون هذا الدعم وأكثر. خليني أذكر لكم رقم الاتصال، راح أذكره بهدوء حتى تلحقون تسجلوا. رقم الاتصال 07-8-55-00-66-31. أعيد الرقم مرة ثانية 07-8-55-00-66-31. أعيد مرة ثالثة، أوكي 07-8-55-00-66-31. أول غلطة كانت أمنت بيك حبيتك محبة ناس غشمة، حسبالي القلوب بلون الوجوه، قلت يرجع لي ضعف الراحة قدمه، كنت ما جابرك بس انت صريت تاخذ مني كلمة وتطي كلمة، وبدت قصتنا من كان الوقت ليل، وما حسينا بيها الدنيا ظلمة، سولفنا وبدت تحلى المواضيع واحد يم الآخر يحكي حلمه، وبديت أتمنى وأعرف معنى الألوان، شوية شوية بيدك قلبه سلمة، من قد ما تشاركنا التفاصيل فكرت النفس وياك قسمة، حبيتك وقلبي العاش محروم أخيرا قررت ما راح أحرمه. شفته من الصعب ينعاد مرتين حب كل المشاكل ما تهدمه، حب ما تقدر توقف التقاليد ومن المستحيل توقف قسمه، وبديت أضعف وحيل تعلقت بيك بس شفت يمك كان صدمة ما رايدني كأنك رايد تروح، وأقول الروح يمكن جاية ظلمة، كنت أتمنى بطل ما أحس بيك والمفتهمة منك ما افتهمة عفتني، ونوع الإحساس اللي عشت بيه يما يبين الخذلان نعمة. أول مرة أحس بروحي مكسور، دخان الحرق اللي بصدر أشمه، حسيت بوجع بالعين ينشاف، وجع ما أعرف أرسم حتى رسمه من عدها، وترست الليل دخان وعيونك ولا خليت نسمه، لابد ما تجرب كسر القلوب وحير الكسر قلبك بيش خدمه، الغلطة الصعب أنساها بألف عام، حبيتك محبة ناس غشمة. نستقبل أول اتصال بحلقتنا لهذا اليوم أعزائنا المستمعين، نقول ألو. ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا. تمام الحمد لله، أهلا وسهلا، من ويانا؟ صوتك كلش ما واضح عزيزتي.
1: أقول خليني نقول أحسن.
0: ألو
1: أستاذ وياك؟
0: أنا ما جاي أسمع، ما جاي أسمع شيء من الصوت.
1: حاليا الصوت واضح.
0: من ويانا؟
1: دموع.
0: أهلا دموع.
1: طيب أريد أحكي اليوم شوية قصتي.
0: تحكين قصتك باختصار إذا ممكن.
1: إن شاء الله. هذا من قبل 5 سنة تعرفت على شخص. ألو.
0: وياش؟
1: إيه هاي تقريبا 2 سنة. إجا الشخص هذا جزء أهلي إجا وتقدمه. سابقا تقريبا يومين قالوا مواطن من أهل الولد. فرجع لك إنه هو قال أمي مو قابلة.
0: يا ريت لو تعودين بينا الاتصال مرة ثانية، لأن صوتك مو واضح وحرامات والله، يعني ما جاني تفهم شيء.

0: اكيد متواصلين معكم اعزائنا المستمعين. وعندنا اتصال اخر. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ويا ريت لو تنصي صوت الراديو يمك وتطفي لي شكو الجهاز.
1: استاذ مهند شلونك حبيبي؟
0: هسه الصوت واضح. مليون هلا ومرحبا. انت شلونك؟
1: الله يسلمك، مشتاقين لك والله.
0: الله يحفظك ويخليك يا غالي.
1: انت شاعر الطفوله مالتنا.
0: الله يحفظك ويسلمك.
1: مصافة أيام المراهق.
0: الله يعزك يا حبيبي، أنت فدوى لقلبك. من ويانا؟
1: أنا أحب أشارك وأسلم عليك يعني.
0: يا حبيبي شكرا، شكرا جزيلا.
1: والله يقولنا قصيت أمرات تبقى من عندك.
0: صار يا حبيبي صار، شكرا جزيلا لاتصالك.
1: حبيبي
0: الله يسلمك ويخليك. هل يا ترى لو مت أنسى ما جرى؟ هل يا ترى لو كان عندي غيركم قلبي إليكم ما سرى؟ هل يا ترى يحتاج مني كرهكم قلبا قويا ثائرا وتمردا وتجمهرا؟ ها قد أفاضت أجفني والدمع منها قد جرى، والدنيا ضاقت والنفس باقع لقد الحسرة. فرحان داويت الغصن ثار المرض بالشجرة. مرت سنين من العطش مو شفتي روحي تفطرت، ومتاني حبكم قطرة. وما قلت ليش تعذبت، كنت تدري لي حب من صدق يرتاح بس بقبل.

0: مهند ثواني.
1: نعم
0: وحشة يوم الافراق اللي عشتها،
1: زين.
0: تمر الروح بس وقت نعجلها، ما حنت علي ورغم سنين وصرت اذكر يظل دايم كحلها، من تزعل ودخن وقت ما تروح قبل لا ورثت من زعلها، شنو الخير طلافتها وقبل عود تخجل من تبرز بخجلها. استاذ مهند بس الريحان ينغص عند الشماس، لذلك ما اظن شامس سالها، ما تحمل الفكره وانها ام تصير، ما جاي اتخيل ان شاء الله بقى من العشره مشهد طال بالعين، مشهد من تفارقنا وقبلها، بكل موعد صرت بعلم غايات، اجت بشغله ما معت مخطرها، اجت تمشي الوحد ولها ظلت اخاف ان تبقى حتى يعدها ظل، بس اول لقاء وصار تعويض مو عادة تعيد الترجف لها، عرفت اخر لقاء من طول الصف حتى تمسح الاثار برجلها، وبقى فاتي حكيها بيوم الافراق كان بذاكرة عميان اسمعلها، الاخرس زين عندي انا ما رديت المعي فيها ياشر لها، مثل العندارك ورجعتينا لو هالكلمة حاكي وقايل لها، من الحيرة وقلق ضيعت روح بديج، شفت البيبة شغلة يدور لها، أول مرة وصل فكرها بعيد قنع بيها لكن ما أصلها، وتفارقنا عبرت أيام وسنين ونام وبقت نوبات أسهر لها. مهند فكرة ببالي، يعني أنا مخطط فكرة ببالي من ألقاها صجال، وكذب حت بالخيال مضاوع لها، من احلم بيها ردت وانا هود نسيت، وتتوسل علي تسكت فعلها، افر حلم علكي هو بتغير واحضنها وارد دمعة مسحلها، انا مكسور وارد اصبر بتكون خطر حائط اكثرها من اصلها، واذا عروح تعرف ما نرد ليش خيط من الوهم ومشل بملها. سلامتكم.
1: شكرا حبيبي، شكرا لاتصالك، نورتنا مليون، هلا ومرحبا. اعزائنا المستمعين، خلينا بس نتفق على شغله كلش مهمه، اتمنى بانه الاتصال يكون مختصر على قصيده ما تتجاوز 5 6 ابيات، على مود نقدر ناخذ اكبر عدد ممكن، اكبر قدر ممكن من المتصلين واصدقائنا الشعراء، اللي يعرف صديق شاعر، صديق عنده محاولات شعريه خليه يتواصل وياه ويعطي هذا الرقم المثبت قدامكم بالتعليقات، اللي هو 0785500661، ما بين الدمع والخد موضوع انفتح وانسد، واحساسين مختلفات، قلب ابيض وحب اسود، والف رحمه على ذاك الجاب للغربيل، من يوم اللي اخذته وما بقى لحد، كان الشق كبير بشبشة الصياد، بشر يومية يوصل للسما وينهد، ولأن زعلان منها اكتبها بس ما أقول، عمت عين الرسالة اللي ما تصل رد، واتعب والزرع قبل الحصاد يموت، سبع حبها وخطبها التحق واستشهد وقر واعترف واشهد، أكبر مرض عدي القلق والتفكير، واكبر امنيات اعترض واتمرد، وقر واعترف واشهد بعد ما بيحل الضحك والتمثيل، صرت واصل قناع الدنيا مو مشهد يا عمري.

ما بي حيل ارفع جفن، ذبلان جسمي من الحزن والدمع من قد ما نزل ما خل لون برمشي. محتار بحلامي البقن، شو ما رضا يتحقق، مثل اللي يشوف ابن البكر كبران بس ما يمشي. ما عندي كل شي بيا بخت يردوني ارضى بكل شي.

0: مو بس ظهري محن الراس حنيت برجعتك ناذر وحيطان حنيت إذا لا سامح الله بيوم حنيت تعال اشمر حجاية وقول مشتاق لا تحسسني عندك مالي قيمة لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل فطر الحياطين القديمة الناس اللي تفتهم ما جرحت هواي بس المشكلة الناس الغشيمة هذول القبل ما عرفوا ويحبون أشو صارت قصص حبهم عظيم أكيد متواصلين وياكم أعزائنا المستمعين وعندنا اتصال ألو
1: ألو السلام
0: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
1: أستاذ أحكي لك إيش أنا والبداية تفرق
0: أي
1: قبل كم سنة كنت أشوف خطابني بس أمي أول شيء متواجد لي رجع بعدين بقيت نواصل فيهم قال أنا بعد أبو ما أدري شون إيش قال أمي ما تقي راحت أيام رجعت أيام هاريت بشكل بعدها إجا شخص أنا ردت بس فوافقت ولا ما وافقت وزوجت أنا وهيرو كانت ضغوطة حياتي ما قدرت أنسى الشخص الأول بديت أحاول إنسان مبدأ هاي اللحظة من الزوجة ما زي عنده استأذرت نفسي ما شايف أبدا.
0: ألو.
1: ما استعبت اسمك.
0: ما أعرف شنو المشكلة اللي عندك بالصوت ما يعني ما كل شيء مفتهمت من كل الكلام اللي قلتي. آسف ويعني عيد المحاولة بينا مرة ثالثة وأعتذر جدا بس الموضوع والله مو يمنا. وفي صبح. وقفت أمام مرآتي وقد بانت على وجهي خساراتي أرى شخصا على المرآة يكرهني وما أقساه كره الذات للذات واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي إلى حب قديم في مدينتنا إلى خوف تمادى في كتاباتي أخاف اشتاق لك والقاك ما عايز وخاف من لب صدري البعد ما جاهز وخاف قبال عينك نظرة مني تصير تشبه نظرة الخسران للفايز ودعتك بلحظة منيتك اللي بيك أودع وبشي مثلي وداع الجنايز كبرت بغيبتك بس ما قدرت تنسى وعرفت الفرق بين الصورة واللمسة كون الله يجيك إحساسي وتحس وتشوف إيش قد وجع وياك متجاوز من عدها ونسيت أسماء وجوه وعقل ببيت أهلنا يضيع ويتوه شنو من صدمة كانت خلت إنسان نص فترة شبابه يعيش مجدوه منها ومن نركز بالتفاصيل أحس بروحي صرت إنسان مكروه خلصت وأنا أحس بروحي مغلوب وأدور عن طبيب يراوس قلوب سبحان اللي يغير الناس عن ناس ويبدل ملامح وجه وسلوب يومي تاه في فجره وليلاه ضائع لم يجد شخصا وليلاه قيس يحتسي الخمر، وليلاه ماتت قبل لا تكتب وصية. احنا بانتظاركم اكيد اعزائنا المستمعين، وبانتظار اتصالاتكم. خليني اذكركم برقم الاتصالات اللي ننتظر من خلاله شعرائنا الشباب للتواصل، اللي هو 0785 00 6631. اعيد الرقم مرة ثانية، 0785 00 6631. عندنا اتصال. الو
2: الو، مساء الخير استاذ مهند حبيبي.
0: كل الهلا والمرحبا. هلا حبيبي،
2: شلونك؟ شو اخبارك؟
0: الله يسلمك ويخليك يا غالي.
2: وياك علي حسين، شاركت انا بمسابقه شاعر المستقبل سابقا وصعدت نهائي من الثلاثه يعني.
0: كل الهلا.
2: الله يسلمك. عندي بيت اذا تتذكر هداياكم اللي ما لحقنا نطيها، مثل بغراض طلعت صدفة وتعرف بس بيها، مثل جثة بحرب واثنينهم صعبات، إذا تردها لهلها لو تخليها.
0: الله يا حبيبي، ذكرت ذكرت. الله يا حبيبي، الله
2: الله يسلمك. عندك انت ليلة التأجار، عندك انت أول غلطة. أنا أقول أول مرة أخسر وأنا فرحان،
0: أول مرة أخسر
2: وأنا فرحان.
0: يا سلام،
2: مو كل الخسارات أنا ذمها. السمنة المفرطة، السمنة المفرطة تنعد على أمراض، وإذا تخسر وزن تنحسب نعمة. الحمد لله أبد ما أشكي الإنسان، كل اللي حصل درس بحياتي. الضربة ما تموتك باكر تفيد، أحس بحسابها ودرس المماتي. أول مرة بارد عندي الإحساس، تخطيت وإيدي ما بيها رجفة. أول مرة أرجع للتصاوير وأحذفهن بدي ما عندي رأسة. البرود عندي ما مر على إنسان، بكثر ما مرت بقلب الخسارة. قلب دفان عندي ومثل أنطيك، أدفن والسراحة أخذ جقارة. تغيرت وبعد ما أسهر الليل، تغيرت وبعد ما أسهر الليل، ولا أفكر بعد وعيوني تجرى. صبح ينبض فقط بس خاطري يعيش، ما تلفتني هسه عيون خضرة. ما همني بعد شي يصير خي يصير، واحد ثاني وشخص كلش مغاير. وإذا فد يوم وجه بوجه لاقيك، أطردك بيدي دخان الجقاير. الوعي إحساس مؤذي، ولحظة إدراك راحت بالي هم اللي أريده مو تعرف قبل. كنت أنا خليك برخص تنباع إذا فات الجريدة.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، حسنت حبيبي.
2: باي سلمك.
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا لاتصالك، نورتنا مليون. هلا مرحبا.
3: يا حبيبي ما عبالي هيك احبك.

0: اكيد متواصلين لكم اعزائي المستمعين وعندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم، مساء الخير عليكم استاذ مهند.
0: يا حبيبي مساء الورد والمحبه.
1: الله يعزك، يعني ما اطيل عليك، الله يحفظك. الشعر يقين البهادي واصل.
0: اهلا يقين، شلونك يا حبيبي؟
1: حبيبي الله يعزك،
0: اشتاقي لك،
1: اسمعك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك ويخليك يا غالي.
1: انا ما اطيل عليك، اسمعك في مقطوعه وهم مقطوعه ثانيه.
0: اي نعم.
1: باكر من ترد ما تلقى يمكن باب،
0: باكر من ترد ما تلقى يمكن باب،
1: باكر يختلف كل شي، حر وما مخلي جناح فوق يطير، الشق نعني بقصورك لو خرب عشي، وحتى بموت تمصل شيعي، وحتى بموت تمصل شيعي زحوف، خاف اشتاف شخصك تقرب النعشي، أو حبيتك رغم ما كنت مبهم بيك وعرفك ما تصح ليه، يا أخي مشكلتي المشاعر ما لها الردات، كل ساعة على بابك ما أخذ يديك.
0: وسلام.
1: وقت خلاني جيك وأرد بالخذلان، وأنا بتنكسر لو يمر طاريه، أنا طيتك جرح كل ما تلتش ما يطيب، عنود وما يبين بالوجع خله، ودليتك علي من شفت شوقك ضاع، ومن شفت الضرب برفوفك تخله.
0: يا سلام.
1: ومن قد ما بتشيتك وقت ما الفلية اللي شقنا حنوار تخدمه دجله.
0: يا سلام.
1: أنا أريد اشتري واحد يشتري شعر فدوى أستاذ مهند، بس يعني على طيتك جرح كل ما تلتشنا يطيب، عنود وما يبين بالوجع خله، ودليتك علي من شفت شوقك ضاع
0: زين،
1: ومن شفت الضرب برفوفك تخله، ومن قد ما بتشيتك وقت ما الفلية لشقنا حنوار تخدمه دجله، قفل طبل هواك وما عرفت شلون، ما ادري ايش اخذ مني وما ادري ايش خله، ويا لذة أذيتك يا ونيس صبايا تعب السنين اللي بيهن السله.
0: يا سلام يا حبيبي يا سلام.
1: حطيت الكحل بعيوني وقت النوم، بالكاثار طيفك تظل بالكحلة.
0: الله.
1: أنا القاع قاعي وأنا أبو المحصول، يا هو اللي يقتنع عزار عدلة، وقلت لك لا تخلي تفوف غير تنوش، شترتها عتب لو فرغت السلة.
0: يا سلام.
1: أنا بظل رجسينك عابرة سنين، ولو مو شي أبوي يشوفني بحله، أنا بجد المطر ما طاح لمراضاك، لو زارعت بابك خضرت عله، وصلت المرحلة ويلحزن نفس اللون، وكل عيد اللي يجم هموم أفصله وحط بكل ردن دمعات الحزن، مو بس بشال الحزن بتشهله، ومعدود الفرح شفت بحبال الضيم، وبس عيون شخص قادر تحله.
0: يا سلام.
1: ودورتك علي من شنو ضايع بيك، من قتل انتفارك كل من احتله، وسحبت الروح منك بس زمن الشوق مثل اللزلة التمرة توقع بسلة، حرب وي النوايد ما مرخ الحيل، وعطشت الكرام بجربة الذلة، ويا المعود برودك يستفز بلقاي، وانا بحرور تمسخهم شقدله، وخلي يسحر اميرك لا يكرض عناد، لا يا وقت يخطا وانا صحح له.
0: الله يا حبيبي.
1: انا جدا اعتذر يعني باكملت القصيده من اجل الوقت.
0: نورت يعني نورت يا حبيبي، وشكرا شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي. اعزائنا المشاهدين هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم، اكيد انتظرونا بحلقات قادمه من برنامج شاعر المستقبل. تصبحون على مليون خير ومع السلامه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كل إلنا.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: تميز واسمع المستقبل اف ام.
1: لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار لك صار
2: لك صار عندي وهواس بيك وقلبي اخذته دحج علي وعاين بالي.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: من كل مدينة أغنية. المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: عجبني الغرام اللي شفتاني كل روحي لي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

أحزن. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

ويا يسوع.